القليل من الرزق الحلال بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء، بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا، ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله، ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة وهي دار السلام، كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه، وليتب إلى الله قبل فوات الأوان، فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، فالصدق طمأنينة. وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا، بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور، ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش، ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء، والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا
وإما في الآخرة وعندها الفضيحة كبرى. فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين، والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة. فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله ولم ينلها وعمل لها بصدق نال مرتبة الشهداء. فهذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء، قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.

0: صلوا على رسول الله.
1: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له. وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: تسلسل بالقرآن الكريم.
1: اقرأ القرآن
0: وقل يا رب يا الله إني رجوتك لا تخيب لي رجائي بفاتحة الكتاب افتح إلهي لمن يدعوك أبواب العطاء بسورة آية الكرسي ربي كذا وبآل عمران النساء سألتك فاقض عني الدين واجعل إله العرش عيشي في صفائي بمائدة وأنعام تحنن وأنعم يا إلهي في قرائي وبالأعراف عرفني صفاتي لأشهد وصف ذاتك بانجلائي وبالأنفال ثم التوبة اقبل إلهي توبتي وأزل عنائي بيونس يا إلهي ثم هود ويوسف رقني رتب الولاء برعد نجني من رعد يوم يشيب الطفل فيه من العناء بإبراهيم والحجر استجب لي حنانا منك يا ربي دعائي وبالنحل ارفع اللهم قدري وبالإسراء زدني بارتقائي وبالكهف احمني في كهف عز متين الأس مرفوع البناء بكاف ها ويا عين وصاد إلهي فاكفني شر الوباء وأنجح مقصدي في كل خير بطاها رحمة والأنبياء وبالحج اقض لي ربي بحج لبيتك لم يدنس بالرياء وطيب في زيارة قبر طه إلهي خاطري وارحم بكائي أدم بالمؤمنين علي نورا وبالنور اكس وجهي بالبهاء وبالفرقان فافرق بين حق وبطلان وفرق ذا افترائي وبالشعراء أنعم يا إلهي بمحو خطيئتي وأدم ولائي بجاه النمل رب الخلق عمر بذكرك مسكني وكذا فنائي وبالقصص اجعل اللهم علمي وفهمي فيك مملوء الوعاء بحق العنكبوت استر عيوبي بستر منك يا رب السماء وبالروم ارم أعدائي بسهم يعاجلهم سريعا بالفناء بلقمان علي أفض علوما وهب لي حكمة تمحو عنائي كذلك بسجدة تب واعف عني وبالأحزاب أهلك ذا اعتدائي بحق سبا وسورة فاطر يا إله اجعل على التقوى انطوائي بياسين سألتك حفظ ديني وإيماني ولطفا بالقضاء وبالصافات يا ربي وصاد وبالزمر اكفنا زمر العداء بسورة غافر فاغفر ذنوبي بفضلك واجعلنها كالهباء بسورة فصلت يا رب فصل رقاب المعتدين الأشقياء بحاميم وعين سين قاف إلهي فاحمني من ذي افترائي بسورة زخرف ودخان نطفئ لنار الشرك أهل الاجتراء بجاثية وأحقاف أعنا على القوم اللئام الأغبياء بجاه محمد رب اقض ديني وبدل ضنك عيشي بالرخاء بفتح يا إلهي افتح علينا فتوح العارفين الأصفياء وبالحجرات يا ربي وقاف كذا بالذاريات أزل عناء بجاه الطور والنجم اجل همي وبالقمر اهدني لسنى الضياء وبالرحمن يا رحمن فارحم لضعفي واشفني من كل داء بواقعة إله اجعل نصيبي كثيرا عند قسم الانصباء وقو بالحديد الجسم مني ومن بصحتي وأدم شفائي وأنعم في مجادلة وحشر بيوم الحشر ربي في نجائي بممتحنة وصف صف نفسي إله العرش من دنس الرياء بجمعة اجمع اللهم قلبي عليك ومنك لا تقطع رجائي وطهرني إلهي من نفاق وألبسني ثياب الأتقياء بحق تغابن وكذا طلاق وتحريم وملك زد غنائي وبالقلم امح عني كل ذنب وأثبتني بديوان اصطفائي بحق الحاقة اقسم يا إلهي بقهرك أهل كفر وازدرائي بحق معارج نوح وجن تول هدايتي واقبل دعائي وبالمزمل المدثر اجعل رضاك علي منشور اللواء إلهي بالقيامة كن مغيثي وبالإنسان أجزل بالعطاء بحق المرسلات إلهي أرسل على الأعداء أنواع البلاء وبالنبأ العظيم ونازعات جعلت إليك يا رب التجائي وبالأعمج لمرآتي وأتحف فؤادي منك في كشف الغطاء وبالتكوير ربي وانفطار كذا بمطففين ارفع بنائي سألتك بانشقاق لا تكلني لنفسي واهدني أي اهتدائي إلهي بالبروج تول أمري إذا ما ضاق بي رحب الفضاء بسورة طارق ربي أجرني من البلوى وطارقة الوباء وبالأعلى وغاشية وفجر إلهي سيدي زد في علائي وبالبلد الأمين إلهي برد لهيب القلب من نار الجفاء وبالشمس اجل أحزاني وهمي وفرج كربتي وأدم صفائي بليل والضحى يا رب فاجعل ذنوبي بانمحاق وانمحاء بحق الانشراح اشرح فؤادي وبالتين اعف عني واشف دائي بسورة اقرأ اللهم هب لي علوما من علوم الأصفياء وبالقدر اجعلا قدري رفيعا على الأقران محمود الثناء بقيامة أقمني في نعيم مقيم دائم يا ذا البقاء بزلزلة كذاك وعاديات وقارعة أزل عني عنائي إلهي بالتكاثر ثم عصر أغثنا واسقنا صوب الحياء وبالهمزة وفيل مع قريش قنا يا ربنا شر الغلاء وبالماعون جد في خصب عيش وبعد الجدب أدرك بالرخاء بسورة كوثر رب اسقني من حياض المصطفى كأس ارتوائي بقل يا أيها اجعل روض قلبي من الإيمان ممتلئ الإناء على قوم بغوا تبت يداهم بتبت أهلكنهم بالوباء وبالإخلاص بالإخلاص خلص فؤادي من مشوبات الرياء وبالفلق احمني من شر نفسي وشر الخلق وامن بالهناء أعذ بالناس رب الناس أهلي وأولادي وكل الأصدقاء سألتك بالكتاب وما حواه وكل الأنبياء والأولياء وبالاسم الذي سألتك فيه جميع المرسلين أجب دعائي إلهي إنني عبد فقير عظيم الذنب مكثار البكاء إلهي لم يكن ذنبي اجتراء ولكن كان في حكم القضاء فإن عاملتني بالعدل ربي فيا لهفاي من طول العناء وإن عاملتني بالعفو حلما فيا بشراي في نيل العطاء إلهي تب وسامح واعف عني وحقق فيك يا رب رجائي إلهي اجذب إلى تقواك قلبي ومن علي في كشف الغطاء إلهي املأ فؤادي فيك علما وأشهدني سنى برق البهاء إلهي من سماء الفيض أنزل صلاة بالتتابع والولاء على المختار خير الخلق طرا وفخر المرسلين الأنبياء وآل ثم أصحاب كرام وأهل الصفو ثم الأتقياء.

والحسن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ

من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطب الذي حض أمته عليه لحفظ العين وصحتها وتقوية البصر وحدته الاكتحال بالإثمد. فالعين والبصر من نعم الله الجليلة التي ينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها لما لها من فوائد كثيرة في حياة الإنسان ومعاشه. وكثير من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان لا يعرف حق قدرها إلا عند فقدها. ويكفي يا أيها الإنسان أن تعرف وتقدر عظيم نعمة الله عليك بالبصر والرؤية، أن تغمض عينيك ولو للحظات معدودة فلا تعد ترى مما حولك شيئا كانت نفسك تأنس به وتفرح لرؤيته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في معرض تعداد نعمه على الناس: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولعظيم نعمة البصر وأهميتها كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة، وحض أمته على هذه السنة العظيمة المباركة لحفظ صحة العين وسلامتها وتقوية حدة البصر وجلائه. يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى.

مصفات للبصر، والقذى أي الوسخ. الإثمد هو حجر الكحل الأسود الذي يضرب إلى الحمرة، وهو حجر صلب وبراق كحلي اللون، وأجوده وأحسنه الذي يتفتت سريعا ويكون لفتاته بريق ولمعان وبصيص، وأجوده أيضا ما كان داخله أملس ولم يكن فيه شيء من الأوساخ، ويوجد في بلاد الحجاز واليمن وأصبهان في إيران. وعن كيفية استعمال الإثمد قال العلماء: يستحب الاكتحال بالإثمد كل ليلة، لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الأمر عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد وترا، فيكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا، والأفضل أن يكون الاكتحال عند النوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يشد البصر وينبت الشعر. وكانت للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين. والحكمة من الاكتحال بالإثمد ليلا عند النوم لينام الإنسان وترتاح عينه ليلا، وهي مشتملة على الكحل، فيغمض عينيه عند النوم وتسكن بعد التكحل عن الحركة المضرة بها، فترتاح العين لذلك. وللاكتحال بالإثمد عند النوم خاصية فعالة، وفيه عدة مزايا وأسرار وفوائد عظيمة لصحة العين وقوة البصر وحدته. ولقد أرشدنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال بالإثمد المروح عند النوم. والإثمد المروح هو الإثمد المطيب بالمسك، فإنه يجعل للإثمد رائحة طيبة تفوح منه. وعن فوائد الإثمد في حفظ العين وتقوية البصر يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وللاكتحال بالإثمد فوائد عظيمة للعين والبصر، فهو يحافظ على صحة العين وسلامتها، لا سيما عند الشيوخ والصبيان، وهو يقوي عصب العين ويعمل على جلاء البصر وتقويته، وينبت أهداب العينين، وهو ما نبت من الشعر على أشفارهما. والاكتحال بالإثمد يحسن العين ويجملها ويحببها إلى القلوب، وينقي أوساخ العين ويزيلها، وله خاصية في النفع للأجفان ذوات الفضول الغليظة. والإثمد يذهب باللحم الزائد في القروح وينقي أوساخ القروح العارضة في العين، ويقطع الرعاف العارض والنزف، ويقوي أعصاب العين وينفعها، ويدفع الآفات والأوجاع عنها، وينفع من الحرارة والرطوبة العارضة للعين عند الاكتحال به. ثم هو يقوي العين ويحفظ سلامتها، ويجلو البصر ويقويه ويجعل فيه مزيد حدة. والاكتحال بالإثمد هو أجود أكحال العين، وله خاصية عجيبة في حفظ صحة العين وتقوية البصر وجلائه، ولا سيما للشيوخ الذين ضعفت أبصارهم، خاصة إذا جعل معه شيء من المسك. ومما يروى في فضل الإثمد وأسراره ومزاياه في تقوية البصر وجلائه أنه كان في مدينة اليمامة امرأة زرقاء العينين يقال لها زرقاء اليمامة، وقد شهرت هذه المرأة بقوة بصرها وحدته، وبأنها كانت تبصر على بعد مسافات شاسعة. وكان كلما قدم عدو من الأعداء غازيا لمدينتهم رأته قبل قدومه من مسافات بعيدة جدا، فكانت تذهب وتخبر أهل المدينة بذلك ليستعدوا ويعدوا العدة ويتجهزوا لصده وقتاله، حتى إذا قدم العدو انقضوا عليه وقارعوه وأحاطوا به وانتصروا عليه. وانتشر أمر هذه المرأة زرقاء اليمامة عند العرب انتشارا كبيرا لشدة وقوة بصرها وحدته. وقد أراد قوم أن يغزوا مدينة اليمامة التي فيها زرقاء اليمامة،
فأشار بعضهم على قائدهم بأن يقطعوا من الشجر أغصانا ويستخفون بتلك الأغصان مخافة أن تراهم زرقاء اليمامة. ولما دنوا ليلا من هذه المدينة نظرت زرقاء اليمامة لهؤلاء الأعداء فقالت لقومها: قد سارت إليكم الشجراء، تريد أولئك الأعداء المستخفين بأغصان الأشجار. فكذبوها، فصبحهم العدو وغزاهم واستولوا على مدينة اليمامة. ثم جاءوا بزرقاء اليمامة وقلعوا عينيها لأنهم أرادوا أن يعرفوا السر في قوة بصرها وحدته، فوجدوا عروقها كلها محشوة بالإثمد، فسألوها عن سبب ذلك فقالت لهم: إني كنت آخذ حجرا أسود فأدقه وأكتحل به فكان يقوي بصري. وقد ذكر علماء المدن والتاريخ قصة زرقاء اليمامة في كتبهم وتداولتها الأخبار في مؤلفاتهم. إن الاكتحال بالإثمد ذو فوائد صحية عظيمة للعين، ويشهد الطب الحديث بل وعقول أكبر الأطباء بصحة ذلك، فما أحوجنا أن نقتدي بهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القواعد الصحية التي وضعها لنا، وفي الطب الذي تطبب به صلى الله عليه وسلم واستعمله في حياته وحض عليه أمته لما فيه خيرهم، فأنعم بها من سنة مباركة طيبة. وما أجمل أن نتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الاكتحال بالإثمد، فبذلك نحافظ على صحة عيوننا وسلامتها، ونعمل على تقوية وجلاء أبصارنا، ونحظى بالثواب الجزيل في الآخرة في اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن حظ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمته وأمره لهم باستعمال الإثمد والاكتحال به لم يكن عبثا بلا حكمة، بل كان لحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة تعود عليهم منافعها في دنياهم ومعاشهم. وما أحسن أن نتدبر ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي عليه.

شعيب أزد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

كريم المحيا هبت من إقباله. من زارني

0: هودا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك برجانا وياقوتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم، فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

هز أم القرى هز أم القرى وليد يتيم هز أم القرى

يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق الحصباء يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق الحصباء

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه فوائد جليلة عن بعض الآداب النبوية. فقد روى البخاري وغيره بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا الحديث معناه أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة، لأن الشياطين تنتشر في هذه الساعة، في أول الليل تنتشر في الشوارع وفي أماكن أخرى تنتشر، فإذا صادفوا الصغار يكون ذلك سببا لإيذائهم، لإيذاء هؤلاء الشياطين لهؤلاء الصغار، وهم على أذى الصغار أقوى من أذى الكبار. هذا أدب من الآداب النبوية تركه الناس اليوم، لا يعرفه إلا القليل من المسلمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا أنه إذا أجفينا الباب، أي أطبقنا الباب أو رددناه أو أغلقناه، أن نسمي الله، أي أن نقول بسم الله. فمن أغلق الباب وسمى الله تعالى، الشيطان لا يفتح، لا يجعل الله تعالى له قدرة على فتح هذا الباب، صار حجابا بينهم وبين هذا الباب، هذه التسمية. إذا قيل عند إطباق الباب بسم الله، الشيطان لا مدخل له، لا يستطيع. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الحسن الذي هو نافع لنا في معيشتنا أن نخمر، أي أن نغطي الأواني ونسمي الله ولو بشيء دقيق. تغطية الأواني سنة كالفناجين وغير ذلك. ثم من لم يغطه يكفأه، أي يقلبه، يجعل أعلاه أسفله. هذا الناس الكبار معروف عندهم، أما اليوم قل من يعرفه. لا يترك الإناء مفتوحا من غير أن يوضع عليه شيء، ولو عرض عليه عود خفيف، أما إذا ترك هكذا يكون خلاف السنة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في السنة ليلة وباء، وهذا الوباء يطلب الإناء الذي هو مفتوح يدخل فيه، إذا وجد إناء مفتوحا يدخل هذا الإناء، أما الذي هو مكفوء أي مقلوب فلا يدخله هذا الوباء، يتجاوزه. كذلك الإناء الذي عرض عليه شيء، غطي بشيء ولو بعود خفيف، هذا يتجاوزه ولا يدخله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند إطفاء السراج، أي الضوء، بسم الله. كل هذا من الآداب النبوية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا في معيشتنا في الحياة الدنيا، وفي ذلك عون لأمور آخرتنا أيضا، لأن الشياطين أعداء بني آدم. من وقت أن عاد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، لا يزال الشياطين أتباع إبليس يعادوننا، يحاولون أن يؤذونا، ولولا قرن الله بنا من الملائكة، كل واحد منا الله تعالى وكل به عشرة من الملائكة، اثنان يكتبان عمله، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، واثنان آخران، واحد أمام هذا الإنسان وآخر خلفه، وهكذا إلى تمام العشرة. هؤلاء غير الكاتبين،
هؤلاء الذين هم غير الكاتبين وغير كاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يوجد ملك من الملائكة وكله الله تعالى بالعبد المسلم بكتابة ما يخرج منه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غير هؤلاء الثلاثة يحفظون هذا الإنسان من الجن، ولولا وجود هؤلاء كانت الجن اتخذتنا كالكرة، كانت تتلاعب بنا في الليل والنهار، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومع ذلك يصيبوننا يؤذوننا بما قدر الله تبارك وتعالى. أولئك الملائكة لا يمنعون عنا ما قدر الله أن يصيبنا، أما ما لم يقدر الله أن يصيبنا فيمنعونهم منا، يحفظوننا بقدرة الله منهم، أي مما لم يقدر الله أن يصيبنا من قبل الجن المؤمنين منهم والكافرين. لكن أكثر الأذى من الشياطين، أي كفار الجن، أما مؤمنوهم فمنهم أتقياء لا يؤذون الناس ولا يظلمونهم، ومنهم فساق مثل كثير من مسلم البشر. مسلم البشر أكثرهم فساق، الأتقياء فيهم قليل، كذلك مؤمن الجن الأتقياء فيهم قلة، الأغلب فساق لا يتورعون عن حرام، لا يتورعون عن الأذى، يتبعون أهواءهم، حتى إنهم أحيانا يسرقون أغراض الناس، حتى الدراهم يسرقون. إذا جاء القدر هؤلاء الملائكة لا يمنعون، بل ينفذ القدر، أي إذا جاء الشيء الذي شاء الله في الأزل أن يصيبنا يصيبنا مع وجود هؤلاء الملائكة. إنما الشيء الذي لم يقدر الله أن يصيبنا من أذاهم من شرهم يحفظوننا منه بمشيئة الله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا عند دخول الخلاء، حتى يكون حجابا سترا بين الجن وبين عورات بني آدم. قبل أن يضع الشخص رجله في الخلاء يقول بسم الله، هذه تكفي، فطالما هو في الخلاء لا يرون عورته، حجب عنهم عوراتنا. وكذلك يسن أن يقول الشخص عند دخول الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فمن قرأ هذا يكون في ذلك زيادة خير، وإن اقتصر على بسم الله يكون حصل الستر بإذن الله تبارك وتعالى بين أعين الجن وعورته، فلا ينظرون إلى عورته ولا يرونها. والكنيف هو المرحاض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بالآداب النبوية الشريفة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه

ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة، فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلاله، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 16 من سورة الجاثية إلى الآية 9 من سورة محمد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: عين بلشين هيك واو. طيب صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم جديد وأسبوع جديد، اليوم 22 تموز 2026، الموافق ل5/0/1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة، انطلقت معي أنا علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان، وكمان الزميل كمال زنهور على الهندسة الصوتية.
3: صباحو لعلي، صباحو لكمال، صباحو لكل متابعينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وبداية أسبوع جديدة إن شاء الله تحملكم الكثير من الخير والحب والمعرفة.
4: أهلا وسهلا.
2: يعني كمال مولع على بكير، اشتقت لكم كتير واشتقت للمستمعين. الحمد لله هيك رجعنا بالسلامة. ما بدي احكي هلأ عن عمره، بدي خليهم يفيقوا شوي.
3: جايين بالحديث.
2: نعم، بدي رحب بكل المستمعين، كل اللي عم يسمعونا هلأ بسياراتهم رايحين على أشغالهم أو بالبيت. بدي هيك لكم تحضروا شي سخن أو شي بارد حسب شو تحبوا تشربوا الصبح. خلينا نعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعضنا. فكرات كتير اليوم بالحلقة ناطرتكم، فخليكم معنا.

0: أنا الممدود.
1: كيف كان هالبرنامج يا إيمان؟
2: كتير حلو كان، بس أنه أكيد كان ناقص التاتش تبعه العلي يعني. والكل المتابعين فقدوا
1: ما شاء الله. لا بس أنتوا كفيتوا ووفيتوا، بسم الله عليكم.
2: مرسي.
1: أنا صراحة ما قدرت تابع ولا حلقة، بس كنت عم بسمع ردود الأفعال يعني.
2: ما قدرت تطلع معنا؟
1: ما قدرت.
2: كنا عم نحضر لاتصال.
1: ما قدرت أبدا، لأنه كنا ما شاء الله يعني حملة الخير. هلا بدي أحكي عنهم يعني. الجماعة كانوا هيك عاملين لنا برنامج حافل مثل ما بيقولوا، مليء بالزيارات، وكنا يعني كتير عنا زيارات وروحات ومجيات، فكنا عم نام مأخر وأنجأ من نام هالساعتين الصبح بوقت البرنامج يعني.
2: أيوة.
1: فما قدرت أطلع بهالوقت، بس كنت عم بسمع ردود الأفعال من الزميلة أماني الحسين اللي ما أفوت ولا حلقة.
2: كانت متابعة وعم بتراسلنا يوميا.
1: نعم نعم، ما أفوت ولا حلقة،
2: والحمد لله على سلامة الجميع اللي كانوا بالعمرة.
1: نعم الله يسلمك. تحية لكل اللي راحوا على العمرة ورجعوا، اللي رايحين في هيك مجموعة راحت من يومين، بعرف الطلابة راحوا من يومين مع الشيخ محمد الدنا. بتعرفي عم بتفرج
2: محمود وهبي.
1: نعم عم بتفرج على الفيديوهات، عم بتحسر. بعدني راجع يعني، عم بقول
2: لي
1: هاني قال لكم، مع انه بعدني راجع. سبحان الله، اللي بيروح بيتعلق خلص.
2: اكيد.
1: نعم.
2: من ذاق عرف.
1: هكذا.
3: سلمى يا سلامة، وحنا وجينا بالسلامة.
1: خلينا نبلش الحلقة بالخيرات، ونبلش بالدعاء، بندعي صلاة لله تعالى من بعد منكفي.

0: ورد اليوم
1: ويردوا اليوم الاثنين 5/0/1448 الموافق لعشرين تموز 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة. سهلة قصيرة ما بتاخذ منكم وقت كتير. الله الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة. بلشوا فيها انتو وبلادكم وأهلكم وأحبابكم.

بتعرفي قالوا لي لما الواحد يروح على العمره او الحج ويرجع ويصير يسمع مدايح بصير بيسمعه بطريقه تانية، بصير بحس بحس بمشاعر يمكن لاول مره بحسهم. هلا انا لما قالوا لي هيك ما كتير علقت على الموضوع، ما كتير ركزت بالموضوع، بس هلا عم بسمع لاول مره المدايح وهيك هالقد قويه بدينتي، فعلا شعور جديد عم بحسه. سبحان الله، يعني رحله من العمر. انا بدي اقول للكل اللي هو قادر او مش قادر، اللي مش قادر يصمد واللي قادر يروح على الرحله، رحله من العمر، هنيك العلاج. أيوة يعني بتقول

0: لي أدوية بتقولوا لي هونيك العلاج بتروحي لهونيك تنسي كل شيء. سبحان الله إيمان أنت جربتي ورحتي قبل
1: نعم.
0: وخاصة إذا كنت مع مجموعة كنتوا هيك مثل العيلة الوحدة مع حملة هالقد ناجحة. يعني أنا بدي وجه تحية كبيرة لحملة الخير اللي هي تابعة لجمعية المشاريع على رأسهم الحاج محمد عياش الشيخ نزار أيوب كانوا يعني عم بتابعوا أداء التفاصيل مع الكل مع الصغير مع الكبير. إذا حدا مريض بيطلعوا لعنده على الأوضة بتابعوا الزيارات. رحنا زيارات لأول مرة منروحها وما كنا متوقعين نروح هيك زيارات. كان البرنامج مليء يعني ما تركونا لحظة. كل شوي في زيارة في روحة لهون في روحة لهون.
1: برنامجكم كان حافل
0: برنامج حافل كان عددنا لله. كبير نحن كنا تقريبا شي 450 شخص
1: ما شاء الله.
0: كان كل شي منظم كان كل شي حلو وإن شاء الله من عيدة يعني
1: إن شاء الله. بدي أسألك علي أنت وهونيك وكنت عم تتذكر هيك شوية مدائح من اللي كنت تسمعون هون ببيروت كيف
0: أكيد.
1: كان
0: كيف كان حضرنا حالنا حضرنا قلوبنا يعني نحن لما كنا بالباص وبلشنا نوصل على إلى المدينة
1: قربت
0: يعني
1: أول شيء عرفنا المدينة
0: حطينا هيك مدائح نحن كنا مولعينا بالباص تحية للباص رقم 6 تحية للباص رقم 6
1: تابعنا ستوريات
0: نعم بلشنا نحضر حالنا وفعلا أول ما تبلشي توصلي للمدينة المنورة كل شيء بيتغير عندك. عم بتطلع بالناس اللي معي بالباص اللي قاعدين هيك متشوقين عم بيطلعوا شمال ويمين بدهم يشوفوا القبة الخضراء بدهم هيك يشموا ريحة المدينة شعور يعني
1: شميت هواء المدينة يعني
0: والله يعني يا ريت بنروح نعيش هناك
1: الله يرزقنا العودة. أي فكرة يلا
0: نعم
1: حلو كتير الله يرزقنا العودة

0: بدي احكي كمان عن شو هالعشق لعند المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام. إيمانة بتطلعي هيك بالمدينة خاصة بالليلة الأخيرة بتلاقي هالمسلمين هيك متفارقين تايهين انه هني حيغادروا المدينه، اللي عم يتطلع بالقبه الخضراء، اللي فرش الارض بس قاعد بس بده يتطلع، اللي بفوت
1: ما حيتحملوا شعور انه انا حاترك وامشي. صعب
0: الصراحه، شعور صعب جدا جدا. نعم. جدا بتلاقينا كلنا صرنا حساسين شوي زياده، ضايعين كل شوي حدا بفوت من باب السلام بيسلم على الرسول، بيرجع بيطلع، بيرجع بفوت، بيرجع بيطلع.
1: نعم.
0: بده يؤدي يعني بده كل وقت من اخر ليله بالمدينه بده يقضيها مع الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: بعدين هنيك يا علي بتلاقي انه الليل مثل النهار نفس الشيء. نعم. 24 صح على 24 صح. المؤمنون دائما فايتين ظاهرين المسجد، يعني عشب المصلين والمؤمنين، فلذلك يعني تبارك الله مثل ما عم تقول الواحد لحق ووصل يكسبها للاخر.
0: نعم.
1: حقيقة
0: صحيح.
1: بدي بلش بالرسائل، عم بيرحبوا فيك يا علي، بدنا نشوف شو عم بيقولوا المتابعين.
0: بس أنا كنت عبالي عبر عن مشاعر.
1: رح نعبر إن شاء الله كل حلقة معك، لا تعبر. نعم. حناخد نعم. منك كل الأشياء اللي فينا هيك ناخدها. عودة ميمونة يا علي عم يقول لك بابا، وزيارة مقبولة وقدوم كريم إن شاء الله، أهلا بك وبصوتك وبطلتك، حفظك الله من كل سوء يا علي، أهلا بك بين أسرتك، تقبل الله طاعاتكم، مع تحيات الكبيرة لمجموعة حمزة أسد الله، وبقول لهم عمرة مقبولة إن شاء الله اشتقنا.
0: تحية كبيرة للحاج يوسف الخرفان، كان عم يسأل عني على فكرة. كان عم بيبعت لي، فتحية كبيرة لألك حاج يوسف، الله يجبر بخاطرك، وعبالي شي يوم روح عمرة معه للحاج يوسف، كتير نسمع عنه. أماني الحسين الزميلة وكانت صديقة السفر، تحية لألها ولزوجها الشيخ محمد هدلة، وكمان لأولادها الصغار اللي كانوا معنا، تاليا وعبد الرحمن.
1: أدي أعمارهم رايحين يعملوا عمرة؟
0: هلا عبد الرحمن هو كان رايح يعمل عمرة، هو سن يعني التمييز، عمره تقريبا 7 سنين بفتكر.
1: ما شاء الله، يعني تخيل من هالعمر الصغير عنده حب وشوق لأداء هيدي المناسك، أدي أهمية أنك تزرع هيدا الأمر بالولاد من صغرهم.
0: نعم. وتاليا صغيرة عمرها سنة ونص، فكانت من إيد لإيد، يعني بشوفي أماني عم بتطوف وحاملتها على إيدها طول الوقت، سبحان الله الصبر اللي عندها.
1: نعم.
0: لأماني فتحية كبيرة. قالت لي عبودي صار عمره 6 سنين وتاليا سنة ونص.
1: تبارك الله، أنه إيه كمان بيشموا هواء مكة والمدينة. نعم. يعني هيدا علاج الحمد لله.
0: عم تقول أماني أخي يا كمال، كل كلمة بالمديح صار إلها معنى زيادة. أماني كمان أول مرة
1: بتروح ست. نعم. أماني أكيد حتفرق معكم هلأ. صباح الخير لإيمان وعلي وكمال، والحمد لله على سلامة علي، تقبل الله منكم صالح الأعمال، بتصبحها لزوجها العزيز الحاج يوسف، تحياتنا للحاجة هنا أطوي.
0: كمان الحاجة جمانة حباس عم تقول بعد شوي أنا محكون على السمع، بشان هيك برجع بحضر يوتيوب، بعرف كتير ناس حيجعوا يحضروا الحلقة
1: يوتيوب،
0: بلح كانوا سهرانين لأنه بتعرف كان في الماتش النهائي.
1: نعم. ربحت سبين.
0: ايه بسطت أنا
1: يعني هلا أنا ما بتابع يعني بس مبسطت.
0: ولا أنا بتابع بس أنه أوكي ماشي. كل اللي كانوا معكم بالحملة بوجهنهم تحية كبيرة، وتحية لعائلتي، بدي هني آل شجاع وبري بزواج محمد ولو بابا، وبدنا الزلغوطة والزفة من عندكم. أنا كمان بدي هني
1: ألف مبارك. نعم. محمد ولو بابا، ألف مبارك للحاجة جمانة وللشيخ عرفات، ألف مبارك لكل الأهل والأحباب والأصدقاء.
0: الزفة لبابا ومحمد مبارك. كمان أنجي بتسلم علينا وبتقول مبارك العمر علي، الله يبارك فيك. أنا هلأ ما مفهوم وين هي بالضبط، بس حبيت تشارك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: أوكي. الحاج أحمد ناصر كمان بيقولنا الحمد لله على السلامة، الله يسلمك والله يغفر لي ولكم.
1: سناء كمان بتصبح علينا، صباحكم فل وورد وياسمين، الحمد لله على سلامة علي، تقبل الله منكم طاعاتكم. سناء شمس تحياتنا لك.
0: فاطمة البركة كمان بتقول كيف الشعور، يعني حكينا كتير عن الشعور، الله يبارك بكم.
1: ما بيكفي بدك تحكي عليه. نعم. رحت 10 أيام بدك تحكي عن 10 أيام
0: تفاصيل. طبعا بدي احكي عن غار حراء يعني.
1: يا سلام.
0: نعم نعم. طيب أحمد علوي من ألمانيا بصبح علينا وبيقول الحمد لله على سلامتك علي، الله يسلمك، اشتقنا، تحية للوالدي ولزوجتي.
1: بدي صبح كمان على تراز، أهلا وسهلا فيك تراز.
0: الحاج وليد عيتاني كمان بدي أوجه له تحية كبيرة، الله يغفر لي ولكم. كمان عنا رسالة من غازية السيد بتصبح علينا، بداية أسبوع جديد إن شاء الله، صباح الخير لجميع أسرة الإذاعة، وكمان عمرة مقبولة يا علي، بارك الله بكم. عم تطلب من قراءة الفاتحة عن روح أموات المسلمين وبالأخص عن روح أحمد السيد، إن شاء الله نفعل.

0: يعني كمال مولع الأجواء بالمدايح الحلوة. بفتكر بعد في جروب رايح يمكن ب 24 تموز.
1: ايه بفتكر هيك.
0: ما شاء الله هالشهر كله رايحين معتمرين.
1: نعم.
0: يعني إن شاء الله كل حدا عباله يروح يروح. وفعلا رحلة من العمر. شو عنا هلا؟ نسينا الفقرات ونسينا
1: الفقرات. في كمان ب 19 أب عمرية المولد جي آي بي عبر طيران الشرق الأوسط حملة الديوان للحج والعمرة الانطلاق ب 19 أب 2026 حضروا حالكم.
0: وب 17 أب في كمان رحلة مع الديوان بالبر. كمان حكينا عنها كتير بفتكر هيدي الرحلة. ما بعرف إذا بعدها بواب الحجوزات مفتوحة ولا لا.
1: يعني يتواصلوا مع حملة الديوان للحج والعمرة بيقدروا يعرفوا التفاصيل. في لك كمان تحية من الحاجة جميل شميس. الحمد لله على سلامتك علي ومبارك العمرة ولأماني لحسين وزوجة ولجميع المعتمرين. أهلا وسهلا حاجة جميلة.

0: طيب شو عنا فقرات؟ قبل الفقرات
1: يا هلا بعلي، كيف الشعور؟ فاطمة البركة،
0: نعم ست فاطمة، تحية لست فاطمة، تحية لسوزان.
1: بدنا نعرف كيف الشعور بكل مطرح رحت لي.
0: سوزان سوزان من السويد بتسلم علينا، شكرا لإلك، عقبال العودة إلنا كلنا إن شاء الله، عقبال الحج إن شاء الله، كلنا بنجتمع على أرض عرفات.
1: آمين.
0: بإذن الله. آمين. إذا مش هالسنة، السنة اللي بعدها الله كريم،
1: نعمل صباح المعرفة من هونيك.
0: يا ريت. سبحان حلو. الله يا ريت يا ريت. في عنا كمان سناء بتسلم علينا وبتوجه تحية لنعيم مرعي. كمان من الرسائل وصلتها ما كاتبين الاسم، بس كتير مبسوطين بالأناشيد اللي عم بحطهم. كمال، كنت بدي أحكي ها يا عين يا عين، سمعنا يا كمال، بدي أحكي عن غار حراء. يعني اللي راح وشاف بيعرف شو يعني غار حراء.
1: صحيح.
0: وبيعرف شو يعني اطلع على غار حراء. هلا أنا كنت أسمع كتير بس ما كنت بعرف هالقد الطلعة منا هينة أبدا، خاصة على الناس الكبار بالعمر، أو مثلا إذا عنده مشاكل صحية ما بيقدر يطلع. بس رغم هالشي فعلا إيمان شفت ناس كبار بالعمر قدروا يطلعوا.
1: يطلع.
0: عم تحكي عن ساعتين ونص طلعة.
1: نعم.
0: هيك يعني فرط على هلا في مطارح في درج، بس أغلب المطارح هي طلعة صعبة جدا.
1: لما طلعنا به ما كان في درج، هيدا أحدث لاحقا،
0: هيدي طريق أسهل لألنا.
1: صح. بس أنه كانت بعده الغار على أصل خلقته، بعدك بتروح بتشوف أنه يمكن النبي حط إيده هون، يمكن النبي مس راسه هيدا المكان. تبارك الله على هالشعور،
0: سبحان الله،
1: شيء جميل جدا.
0: فالحمد لله الله يعني أكرمني أنه أنا قدرت أطلع وأوصل، ويمكن أغلب الحملة اللي كانوا طلعوا يعني. فما بدي شو بدي خبرك عن الروائح اللي جوا بالغار. يعني بتفوتي بتعدي جوا، سبحان الله، وبتصير بتتخيلي انه هون نزل الوحي، هون نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد، وبتشوفي مكة من فوق.
1: صح.
0: سبحان الله. بتوقفي بتصلي هونيك، مثلا حاطين سجادات صلاة برات الغار. نعم. فيك توقفي تصلي هونيك وبتتخيلي انه هيدي الارض باذن الله حتشهد لك يوم القيامة انك انت صليتي هونيك.
1: سلام.
0: شعور جدا جميل ما شاء الله. هلا كيف رح اخبركم على مطرح
1: كل ابقوا معنا لا نعرف وين حالي. طيب
0: بس خلينا نفوت بالطقس، شو رأيك
1: نفوت بالطقس؟
0: لا لا.
1: يلا
0: رحت انا ما في شوب هالقد، رجعت الشوب كتير يعني.

0: فعلا شوب كتير
1: شوب ارتوبي يعني
0: شو عم بصير يعني شو صار قوي. شو صار بغيابي يعني
1: شو صار
0: انت كنت عم تتابع يعني اكيد عم تقدمي نشرة الطقس شو القصة بدي اسألك الك
1: انه عادي يعني هذا الطقس المتوقع بهيدا الاوقات وارتفاع بالرطوبة كرمال هيك عم نشوب اكتر واكتر
0: نعم هيدي
1: وزيد عليها تقنين الكهرباء يعني
0: عم بسمع انه في تقنين جاي اكبر اصعب
1: بعد
0: نعم لانه بواخر الفيول ما عم توصل سبحان الله يعني كل سنه بالصيف تقريبا بلبنان بصير هيك في موجه
1: كيف بدك تتعلم الصبر
0: سبحان الله هيدي دروس كلنا لنا هيدي دروس تتعلم الصبر
1: نعم.
0: اذا كتل هوائيه دافئه جدا عم تيجي على منطقتنا من شبه الجزيره العربيه وهيدا عم بيؤدي لارتفاع بدرجات الحراره واللي عم بخلينا نحس اكثر بالشوب هو الرطوبه المرتفعه
1: صحيح.
0: يعني وبدي اخبركم انه هالاسبوع في شوب اكثر من اللي مرق
1: ايوه قريب
0: نعم الذروة 3-4-5 درجات الحرارة الفعلية مثل ما بقول هي 33 بس اللي منحس فيها هي 38 من وراء رطوبة والملفت بالموضوع انه بالجبال عم بحسوا بالشوب اكتر لانه الشمس اوطى مثل ما بقولوا هذا الشوب حيبقى مرافقنا كل ايام الاسبوع بالبقاع درجات الحرارة حتوصل للأربعين على الساحل مثل ما قلت 33 درجة بالنهار بس اللي منحس فيها هي تقريبا 36 أو 38 درجة على امل انه ان شاء الله عندي خبر هيك شوي حلو بس ما حقول عنه هلا لأتأكد منه
1: يعني
0: بالويك اند يمكن في شيء
1: شو جاي شتويه
0: ما حاحكي تفاصيل بس خليني اتاكد يعني كنت عم تابع الخرائط انا
1: نعم
0: ويبقى العلم عند الله
2: الشوب كتير كتير كتير الشوب ودبنا من الحراره دبنا
0: بعد الفاصل استخدام كلمه العين عند اللبنانيين لها كتير قصص ابقوا معنا
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الساعات العالمية هدية فاخرة عند شراء كل علامة مجوهرات الريانة عائشة بكار شارع ابن رشد قرب دار الفتوى تليفون 01-99-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع
4: مشكلتك محلولة عنا
5: منقدم لك الخدمة الأفضل
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة حلويات الذهب ذهب الحلويات
7: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66
8: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان
9: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم

0: لا لا لا كمان
1: رجعنا لكم بالصباح المعرفة. نعم وتحية لكل اللي انضموا لنا.
2: خبرية اليوم.
1: مع انه رسائل كتير صارت بدي اقراها, بس خلينا نفوت بخبرية اليوم ما حنكسف كمان بما انه فتلنا بالجنريك. نعم. بتعرف انه اللبنانيين بيستعملوا كلمة العين بمواضع مختلفة جدا, وكل موضع بيدل على معنى جديد.
0: صح.
1: يعني مثلا بيقولوا ما إلي عين.
0: ما إلي عين
1: شو يعني؟
0: يعني بستحي.
1: بستحي وهيك. محرج يعني. خجلان. وعلى عيني.
0: على عيني يعني تكرم. تسلم.
1: يعني انا موافق موافقة تامة يعني.
0: أيوة.
1: طيب وتكرم عينك.
0: تكرم عينك يعني لبيك.
1: ايه يعني اي طلب حي ينفذ يعني من عيونك.
0: عيوني. مزبوط.
1: طيب واذا بدهم يتعجبوا هيك تعجب شديد شو بيقولوا؟
0: بيتعجبوا.
1: اما انا بستعملها ل كيف بدي اقول لك للتهكم.
0: تهكم
1: انه يا عين.
0: يا عين. ايه ما هزيت الراس عرفتوها.
1: نعم.
0: ايه يا عين.
1: طيب والشخص الحسود شو بنقول له؟
0: شو منقول له؟
1: بصيب بالعين.
0: بصيب بالعين. اي نعم. صحيح.
1: كمان اذا بدهم يطلبوا من شخص انه يحكي بصدق وما يلف ويدور بيقولوا له
0: عيني بعينك.
1: عيني بعينك.
0: طلع فيه لشوف.
1: طيب اذا قالوا عينه بيضة يعني
0: يعني بيطلع هيك
1: نظرات سيئة. أيوة. يعني نعم.
0: نعم.
1: كمان في تعابير كتير مثل عينه شبعانة, حاطت عيني على شغلة. حاطت عيني على شغلة يعني. نعم. بدي إياها مثلا. أنت عين وخيك عين لما نسأل الماما والبابا.
0: كون بالتساوي أضبعتكن.
1: نعم. وراح حطك بعيوني.
0: حدير بالي عليك كتير منيح.
1: نعم. هذه كانت خبرية اليوم.
0: شو اللبنانية ولا عندهم عبارات
1: ما خلوا شيء. تقريباً.

0: طيب بدي اقرا شويه رسائل. بدي عنا رساله من حميده الحاجه حميده بتقول نورت الاذاعه بارك الله بكم الله يتقبل منكم الطاعات. كمان من الرسائل وصلتنا صباحو يا علي وايمان لجميع العاملين بالاذاعه الحمد لله على وصولك بالسلامه ومبارك. كمان عم صبحوا على بنت النوال معنا الحاجة منتهى الدغيلة تحية لك حاجة منتهى هادية صندقلي بتصبح علينا الحمد لله على السلامة يا علي عمرة مباركة عقبال عنا إن شاء الله. تحية للمستمعين لجروب القلوب البيضاء أنا بوجهلهم تحية كبيرة لجروب القلوب البيضاء اللي كانوا عم بتابعوني أول بأول تحية للكل. لينا عيتاني كمان من الجروب نفسه بتقلنا عمرة مباركة بتقلي إلي يعني كمان عمرة مباركة لسهير ولما لما الزميلة لما كمان كانت
1: معي بالعمرة تحياتنا لزملائنا كمان نعم. اللي كانوا بالعمرة أحمد الإمام لما كمان خالد سهير
0: مقداش
1: جانات
0: نعم مريم بليق كمان كانت بالمجموعة قبل
1: صح كمان في عندك رسالة من الشيخ زكريا فهيم بيصبح عليك يا علي
0: حبيب قلبي الشيخ زكريا كان معنا كمان
1: صبحي لي على علي وقولي له الله يرزقنا العودة
0: آمين آمين كمان آمين رفقة الشيخ زكريا يعني سبحان الله كان متابع أول بأول كان عنده يعني عنده كيف بدي أقول لك طريقته الخاصة بإيصال المعلومة
1: صحيح
0: قريب كتير للكل طيب تحية كبيرة للشيخ زكريا وتحية كمان لدارين
1: دارين أخته الشيخ زكريا دارين فهيم زميلتنا كمان كانت بالعمرة
0: نعم.
1: الحمد لله على سلامتهم وإن شاء الله هيك بيكون عم يتذكروا لنا بأدعية
0: كمان عم بوجهه تحية يعني رسالة كنت عم بقراها بس ما بعرف من مين بنت

0: كمان انجي بدها تتشكرك كمان
1: وليد على الفيديوهات
0: اي لانه كنا معك لحظه لا. بلحظه وليد عيتاني القائد كمان والحاج وليد عيتاني عم بيقلنا انه بالنسبه للعمره التقديم عليها بعده مفتوح بحمله الديوان للحج والعمره.
1: نعم
0: كمان صباح الورد والفل والياسمين من فوزي درباس تقبل الله طاعاتكم. اخي علي تحيه للاخ محمود شلحه ايضا تحياتنا للشيخ محمود.
1: الست عائشه الاسمر بتصبح علينا وبتبارك لنا بتبارك لي على العمر ما في لي دائما بقول بتبارك لنا بتبارك لنا نحن اللي كنا بالعمره
0: اللي كنتوا كلكم
1: نعم.
0: سوا
1: كمان بتحي بتوجه تحيه لزوجها نوال نخال بتوجه تحيه لوالدتها الحاجه منتهى وزوجها ومبارك العمره يا علي شكرا لك.
0: بدي صبح كمان على الست ام بلال برجاوي
1: طلع يا كمان طلع.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: اعملوا هيك شو بقولوا ستوب للمود اللي عمره شوي، منفوت بالفقرة الصحية من بعدين نرجع ان شاء الله نحكي اكتر واكتر عن رحلة العمرة. وصلنا للفقرة الصحية اليوم، نحكي عن موضوع كتير بهم الناس وخاصة النساء، هشاشة العظام عند النساء. شو سببه وشو طرق العلاج؟ مين معنا دكتور اليوم؟ دكتور احمد ديماسي، وهو متخصص بهذا الموضوع. بدي رحب فيه دكتور احمد، يسعد صباحك.
4: صباحكم صباح المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
3: شكرا على تلبية الدعوة.
4: شكرا معاكم ولو.
3: طيب دكتور، خلينا نبلش أسئلتنا عن هالموضوع. بداية، شو هي هشاشة العظام وكيف بتصير؟
4: هشاشة العظام هو بعكس المفهوم السائد حاليا أنه هو بيسبب أوجاع أو كسل بالجسم، هو مرض صامت بيتسبب بشكل تدريجي مع تقدم الوقت والعمر بضعف وتناقص بكثافة العظم، لأنه بالوضع الطبيعي الجسم دائما هو العظم هو نسيج عم يتجدد بشكل دائم، في عملية بناء وعملية هدم للخلايا القديمة. أما لما يوصل لمرحلة الهشاشة بيكون صار في عملية تآكل أكثر من عملية بناء العظم، فهذا اللي بيوصل ليصير فيه ضعف وهشاشة عظم.
2: دكتور، مين هن الأشخاص الأكثر عرضة لهالمرض؟
4: هلأ طبعاً نحن حلقتنا عن السيدات يلي هن أصلاً بشكله 70-80% من الحالات، بس كمان لازم نعرف أنه رجال كمان معرضين للهشاشة. هلأ الست عادة بعد عمر 50 ولما يكون قطع الطمث أو الدورة بتبلش يزيد ريسك أو احتمالية الإصابة بهشاشة العظام. الأشخاص الخاملين يلي ما بيمارسوا الرياضة، نمط الحياة التغذية الغير صحية، التدخين، تناول الكحول، الممنوعات، نقص الكالسيوم والفيتامين دي، بعض الأدوية مثل الستيرويدز، الكورتيزون وهذه الشغلات، في أمراض حتى أمراض بالغدة الدرقية أو غدة الكالسيوم بتسبب الروماتيزم، بيزيد الاحتمالية كمان. إذا عنده مثلا كسور سابقة بالورك كمان عم بيزيد الريسك أو الاحتمال أنه يصير في كمان ضعف العظم. نعم. هذا مؤشر يعني.
3: نعم. طب كيف بتم تشخيص المرض دكتور قبل ما يصير كسر يمكن أو أي شيء تاني؟
4: هو هذا المفروض يعني.

0: لا، عمين عمل كتير حملات توعية لحتى الناس يعني تعمل صورة الدكسا سكان أو البي أم دي، اللي هي صورة ترقق العظم بالعمر المطلوب، لحتى الواحد يتفادى، لأنه هدفنا الأساسي مش بس نعالج الكسر، هدفنا نتجنبه ونتفادى.
1: في خطوات عملية للوقاية من هشاشة العظم، شو بتنصح النساء أنهم يعملوا تيتجنبوا ترقق العظم قد ما فيهم؟
0: أكيد أهم شيء صراحة ممارسة الرياضة بشكل دائم 3-4 مرات بالأسبوع، اتباع حمية غذائية صحية مناسبة، وتجنب العادات السيئة اللي هي أهم شيء لهلأ كتير، الأرجيلة والدخان.
1: عم تقول دكتور ممارسة الرياضة، يعني نعتبر المشي من ضمن أنواع الرياضة، بتقلك استاذ أنا عم بمشي صح هيك؟
0: صح 100%. هلأ المشي هو جزء منيح، بس نحن كمان عم نشجع هلأ على يكون في شوية ويت ليفتنج، يكون في حمل أوزان، أكيد أوزان خفيفة عم نحكي، بس يكون في شوية تمارين رياضية بالأوزان، لأنه الكتلة العضلية لما تزيد كمان بتكون عم تحسن من نوعية العظام.
1: أيوة.
2: طب دكتور، الإمرأة شو هي أخطر المضاعفات، مضاعفات الهشاشة اللي ممكن تواجهها؟
0: نحن اللي بنعتاد همه أكتر شيء أنه يصير في كسر، وخاصة كسر الورك أو الكسور بالفقرات، لأنه بحالة هشاشة العظام ما منخاف بس أنه يوقع المريض، المريض ممكن ينكسر من دون حتى ما يوقع، ممكن صحيح. عم يعمل أي حركة عادية طبيعية بيومياته يعني، فبيصير كسر ما أنه مثل الشخص العادي أنه مضطر أنه يوقع، أو إذا وقع ممكن وقع خفيف صغير تكسر تأدي لكسر يعني.
1: أيوة. هل في علاج لهيدي الحالة دكتور، أو خلص اللي صار معه ترقق عظم ما بيقدر يرجع يستعيد البنية القوية لعظامه؟
0: لا أكيد الأدوية موجودة بشكل حبوب أو إبر. في إبر هلأ كمان عم بتكون محفزة لبناء العظام، بتنعطى تحت الجلد، وفي كمان إبر من قبل عم نستعملها كانت تنعطى بالمستشفى، مثل المصل بتنعطى مرة بالسنة، طبعا مع الوقاية، طبعا مع التغذية والرياضة. لا إن شاء الله بكتير بيلاقوا فرق، ولما تنعاد الصورة في كتير عم يكون في تحسن.
1: دكتور، في سؤال كمان لو سمحت هيك خطر على بالي، هل صحيح اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا عم يحكوا أنه الأدوية الحماية مثل الأوميبرازول وغيرها كمان بتأدي باللونج تيرم لهشاشة العظام؟
0: حسب الأدوية اللي موجودة حاليا، إيه، لأنه بتعارض عادة مع امتصاص الدواء.
1: أيوة.
0: يعني الأوميبرازول على فترة طويلة بيتعارض أو بيخفف امتصاص الكالسيوم.
1: نعم.
0: بالجسم، هو اللي بيؤدي لهشاشة العظام.
1: نعم نعم.
0: طيب. بس هلا حاليا في الكالسيوم، لأنه اللي موجود بالسوق في عنا نوعين، في الكالسيوم سايتريت والكربونات. فهلأ إذا عم يستعمل كالسيوم سايتريت واحد يقرع على العلبة، هيدا ما بيأثر على الأوميكرازول.
2: نعم. شكرا لك الدكتور أحمد ديماسي، معلومات مهمة عطيتنا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
0: أهلا وسهلا فيكم،
1: يعطيك العافية دكتور، مع السلامة.
0: الله يعطيك.

0: أهل الذوق. سؤال اليوم، سؤال اليوم خاصه بالعمرة والأجواء اللي نحن هلأ، بما أنه كتير ناس راحوا على العمرة هالشهر، شو الذكريات اللي بتجيبوها معكم من العمرة أو الحج؟
1: يا عين
0: شو الذكريات؟ خبرونا. يعني أنا جايب كتير ذكريات وجايب كتير تفاصيل، يمكن غيري ما مثلا تعرفي هذا الجروب اللي بتعمل اللي انتم مع بعضكم بنفس الغرفة صح. او مثلا بنفس الباص، مثلا القصص اللي بتنبعت كل يوم الصبح مثلا الساعة 6 التجمع، هولي بتتذكريهم
1: تفاصيل هالحلوين،
0: بتصير بتفيق الصبح انه وين هاي الرسالة اللي كنت عم تنوصل مثلا، وشو البرنامج اليوم، هولي كلهم بنبقى بنتذكرهم. ولكون صريح معي كتير خايفين انه يوصل وقت ما اتذكرهم، بدي ابقى عم اتذكرهم كل الوقت.
1: حلو.
0: بدي ابقى رفقة مع اللي كانوا معي بالعمرة، عرفتي؟ وبقولوا انه رفقة العمرة
1: بتبقى دايما تطمنوا
0: نعم
1: كمان.
0: نعم، انت رحتي عمره قبل، بعدك لهلا بتتواصلي مع رفقاتك؟
1: هيدا الجروب اللي انت عم تحكي عنه تحديدا بيكون موجود بكل الحملات، بعدهم لهلا اكتف عليه وبعدهم ناشطين، بيبعثوا جمعه مباركه، بيطمنوا على بعض وين في هيك امور خير، بيدلوا على بعضهم عليها. هيدي الرفقه كتير حلوه وبتبقى وما بتنتسى. تحياتنا لكل اللي كنا معهم بالعمره. وحقيقه يعني بتتذكر اللي كنت معهم بالاوضه، كيف كنتوا عايشين 10 ايام سوا بكل تفاصيلكم. بعدين السفر يسفر عن معادن الرجال، حقيقة بتصير بتعرف طباع الأشخاص الآخرين، بتتحملوا بعض، بتساعدوا بعض، بتساندوا بعض، ما إلكم حدا إلا أنتوا بعضكم، أهاليكم تركينهم ببيروت، ما إلكم إلا أنتوا، تدبروا أمور بعضكم، تساندوا بعض وتوقفوا حد بعض.
0: كمان عدل الأنشود اللي حطيتها سمعنا يا

0: قلبي. اذا بدي اذكر كل حدا بده يراسلنا ويجاوب على سؤالنا لليوم، شو الذكريات اللي بتجيبوها معكم من العمره؟ فيكن تبعتوا لنا رساله نصيه مع اسمكم على 01 66 76 02، وايضا فيكن تتركوا اجاباتكم بالكومنت بوكس على البث المباشر الان على قناتنا على اليوتيوب.
1: نوال نخال اللي عم تعمل معمول، دعوا لي يزبط.
0: يزبط يزبط ان شاء الله.
1: طيب بدي وجه تحيه كبيره كبيره للست الحاجه ام ابراهيم فاطمه سعد اللي عم تقول ولعتوا قلوبنا بهالحلقه، الحمد لله على سلامتكم يا علي وسهير ولما ولكل المعتمرين، برجعكم من جوار الحبيب عليه الصلاه والسلام، فخر وبركه، اسال الله ان يتقبل منكم ان يجعل زيارتكم للمدينه مقبوله، وكمان عم تدعي لنا بالشفاعه، وكمان عم تدعي لنا بالعوده مرات ومرات. ليال لا تباع ولا تشرى.
0: اي والله.
1: نعم.
0: الاستاذ خليل بيضون كمان الحمد لله على السلامه سيد علي انت والمجموعه وكافه المعتمرين. بدي صبح الحجه ندى الجوجو كمان عم بتقول لك يا علي افتقدنا واشتقنا لتغريد العندليب،
1: انما
0: كان المؤنس لنا هديل الحمام المشتاق لزياره الحبيب، تقبل الله طاعتكم.

0: الشريفة إيمان.
1: يا سلام.
0: بتعرفي اللي هلأ صار في أبليكيشن وبدك تاخدي موعد عليها.
1: نعم.
0: وبيطلع لك موعد واحد, فالكل كان بال
1: ومرة بالسنة
0: فزبط موعدك زبط موعدك والكل قاعد على أعصابه لأنه في قصص أمرار ما بتزبط.
1: نعم.
0: بس لكن إحنا وهونيك بالعمرة إجي خبر إنه صاروا عم بيطلع فيك تاخدي موعد تاني شي اسمه خط سريع.
1: نعم.
0: لما طلعت الخبرية نزلت شفت الناس كيف واقفين, صدقيني إيمان في ناس مرضى, يعني في ناس حرارتها طالعة 40 ووقفي بس على باب الروضة بس عم تجرب على الابليكيشن كل شوية.
1: نعم. دخول الفوري.
0: دخول.
1: نعم.
0: تطلعي هيك عجيب, سبحان الله عجيب, يعني
1: ما بيأس وبضلوا مجرب,
0: ما في يأس ما في نوم, ما نايمين. نعم. ومرضى وناطرين وما تفوتي على الروضة الشريفة.
1: الله.
0: معك وقت محدد بس, فبتصيري بدك تعملي كل شيء. بدك تصلي, بدك تدعي, بدك تبرمي تتبركي, سبحان الله. هذا الشيء ما بتلاقيه إلا عند العاشقين, عند المسلمين اللي هني عندهم هالعشق للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله يرزقكم العودة ويرزقكم ما رزقنا.
1: يا عين. ولما بدك تفوت يا علي من هيدا الناحية بتفوت شوي شوي, بعدين بتفوت على المسجد, بعدين بتفوت على المسجد القديم, لا توصل.
0: نعم.
1: توصل قدام هيك الشباك النبي عليه الصلاة والسلام. شو قلت, شو قفت, شو عملت, شو حكيت؟
0: يعني شو بدي أقولك, شو حكيت, صرت أول شيء صرت بتضيع, يعني صرت ضاعت, والثاني صار هيك مثل يعني قلت ما أنا وقفي, يعني وقفتيها.
1: الله.
0: بس دغري سبحان الله دعيت لغيري. لأنه في شخص قال لي أنه هو أول ما شاف الكعبة دعي دعوة لغيره, ما دعي لحاله. من وقت حس الأمور كلها عم تتيسر بحياته.
1: تبارك.
0: فأنا كنت عم بدعي لغيري أكتر مني, لأنه بالنهاية بتعرفي في ملك عم بيقول
1: ولك بالمثل.
0: فكنت عم بتذكر غيري أكتر ما أدعي لغيري لإلي, وعم بدعي لغيري مثل ما بحب لإلي.
1: ما شاء الله.
0: وفي هيبة بالوقفة طبعا, في هيبة كبيرة
1: أكيد.
0: بالوقفة وما بينشبع من هيك وقفة, بترجع بتروحي بترجع بتفوتي بترجع, سبحان
1: الله. لفتك شيء انت واقف هنيك, حدا مثلا كبير بالعمر, طفل, كيف كانوا عم يتصرفوا, كيف كانت هالعلاقة بينهم وبين هيدي الوقفة يعني امام النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي في قبره؟
0: نعم.
1: يعني
0: وعم برد السلام,
1: بيسمعك وبرد السلام.
0: هي لحالة انك انت تفكري بالموضوع, بتعرفي منفوت وفي دقائق بتوقفيها ودغري بتصير

0: تمشي لانه في غيرك بده يوقف.
1: في غيرك بده يوقف. فكل هولي عم تتذكريهم بالوقفه قدام النبي بتصيري بتطلعي هيك في هذه الفتحه بتصيري بتحاولي بدك تفوتي لجوا تشوفي عم تسلمي على الرسول عم تحطي براسك انه هو عم يرد السلام هلا عليك. الاولاد والكبار بالعمر نفس العشق هذه اللهفه بالعيون عيونك بضوء الضوء اللي بعيونك هونيك غير.
0: نعم.
1: سبحان الله يعني شو
0: اخلاقنا بتكون غير تبارك الله.
1: كمان عم
0: في رسائل يا علي
1: عم بسكت لك.
0: طب انه بدنا نعرف.
1: طيب
0: يلا منكفي رسائل. بدي صبح سارة عماش، انا جيت بعد غياب، صباحه للجميع، تحية كبيرة لأسرة الإذاعة، أهلا وسهلا فيك، اجمل صباح معطر بالفل والياسمين، صباح لبنان، وبدنا نقول لك علي نور لبنان، عمره مباركة وعقبال العودة. نعم. وتحية للجروب.
1: طيب مرفت بتقول الحمد لله على سلامتكم، عمره مباركة، شكرا لك. بدي أرجع بذكر بسؤال اليوم، شو هي الذكريات اللي بتجيبوها معكم من العمرة أو من الحج؟ فرجونا هيك خبرونا ذكرياتكم. هادية عم تقول أنا ما رحت على العمرة حاليا، لكن بتذكر والدي رحمه الله، أخذنا عمرة كنا كتير صغار، بتذكر كيف كان يحملني على كتف وهو عم بيطوف، بكيتوني بهالسؤال رحمه الله رحمة واسعة. آمين.
0: بدي أقول كمان لكل حدا قادر يبعت شخص آخر غيره على العمرة بعده ما رايح ولا مرة، قلبه مشتاق، قلبه هيك عم يدق لحتى يوصل لتلك الديار المقدسة، وقف حده وعمل له إياها مفاجأة، وشوف قدي حيدعي لك. يعني كتير مهم تتذكروا بعضكم بالخير،
1: خاصة أنه هلأ في عمرة بالبر والتكلفة منها كبيرة،
0: منها كتير كبيرة. يعني وقادرين، اللي قادر ما يقصر،
1: اللي قادر في سر قلب مسلم ب$400
0: ما رايح بالمرة،
1: ما رايح بالمرة، يعني كتير سهلة، كتير سهلة. سبحان الله. طيب بدي أقرأ رسالة أماني الحسين، عم تقول اسمحوا لي عبر منبركم الرائع وجه تحية خاصة للغالية رفيقة العمر والعمرة دعاء محمد، أنا كمان بوجه لك تحية كبيرة.
0: تحياتنا لدعاء،
1: تعرفي على دعاء؟
0: طبعا أكيد. نعم. صديقة طفولة، صديقة مصلى المهتدين.
1: نعم.
0: والدورات الصيفية.
1: عم تقول الله يتقبل منك يا غالية، وكمان تحية للارا مكاوي الغالية، بنت الغالية، بنت لرشا.
0: نعم.
1: القائدة رشا. شكر كبير كتير للشيخ زكريا فهيم اللي بقي معنا طول الرحلة، ولكل المجموعة الحلوة اللي كنا فيها، مثل ما قال علي اهتموا بولادي وساعدوني.
0: نعم. كمان ميش ميطلي بدها تهنئ الأخ علي بعودته سالم من العمرة والزيارة، وبتتمنى له قبول الأعمال الصالحة، وبتقدم التهاني لغنية ترك بزواج ابنها نزار النقري، مع تمنياتنا للعروسين بالتوفيق والسعادة، ألف مبارك للعروسين.
1: أنا بدي وجه تحية كبيرة لكل اللي كانوا معي بالباص، باص رقم 6، آل شاب كلهم فردا، الباشي كمان، إبراهيم، مين كمان ما بدي أنسى حدا وزعل حدا، بس الكل تحية كبيرة لألكم، إبراهيم، محمد، كلكم بحبكم كتير، وإن شاء الله بتنعاد مع بعضنا بإذن الله.
0: كمان عنا عمرة مباركة لعلي وسهير ولما ومريم بلاء ورفيقة بنتي سوسن البطل، بنطلب من علي يستغفر لنا،
1: الله يغفر لي.
0: بلال فوال كمان من طرابلس، الحمد لله على سلامة الأخ علي، وغدا إن شاء الله بيوصل حملة الديوان طرابلس مع الشيخ عمر فوال، الله يسهل أمرهم،
1: وديوان بيروت كمان بكرة بيوصلوا إن شاء الله.
0: نعم.

0: يعني على البقيع والروائح اللي بتشموها بالبقيع.
1: أي والله
0: ما شاء الله. يعني أنا كمان الحمد لله فتت على البقيع على الفجر وبتطلعي هيك بتصير بتتخيلي كلها كبار يعني من الأكابر مدفونين جوا, يعني سيدنا عثمان, السيدة عائشة,
1: وكثار
0: كثير. فكمان هيك دعيت لكم جوا. ما بح أحكي كثير لأنه في رسائل كثير وما بدي زعل حدا.
1: عم يدقوا لنا, بطلوا مسجز, صاروا عم يتصلوا.
0: تحية للماما عم تقول قال إذا أنا بلشت أحكي عن العمرة والحج ما بخلص.
1: صباحة وانت بخلص ماما, اشتقنا لك.
0: كمان تحية لأحمد ناصر بقول طلعت الغار عند كبار السن يا خيي علي, كانت الهمة والنشاط بتهب قلوبهم حتى يوصلوا لمكان كان رسول الله, كان رسول الله رسول الله يلتجئ إليه.
1: نعم.
0: خصوصا لما تكون برعاية واهتمام وتشجيع الحاج يوسف الخرفان. شو
1: تحياتنا للبابا.
0: كنا نروح بالباص تقريبا 50 عائلة ولما نرجع كنا نرجع عائلة وحدة.
1: الله صحيح.
0: نعم
1: صحيح, هيدي حقيقة. ست أم محمد دباغة بتقول أنا بعد ما اعتمرت ولا حجيت لكن شفت حالي بالمنام أنه رحت حجيت. الله يرزقك الحج والعمرة والزيارة. الله يرزقها لكل مسلم مشتاق. تحياتنا للست أم محمد دباغ. بابا عم يدق لي لشوف لي.
0: تحية للحاجة بهاء نطفجي بتسلم على الجميع. شكرا لإلك. كمان الزميلة روبا برجاوي بارك الله بكم كمان بتسلم علينا. ما بعرف ليه عم يدقولنا هالقد.
1: لأنه طلع الشعار, شعار المولد النبوي الشريف, محمد على نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.
0: الرب المولد,
1: الرب المولد. إذن نعم. محمد على نهجه نحيا, هيدا شعارنا لذكرى المولد النبوي الشريف 1448. كل عام وأنتم بألف خير.
0: بعد هالأنشودة بدي أحكي لكم قصة صارت مع شخص كان طالع معنا. خلينا نسمع الأنشودة بس قبل.

0: يا حبيبي يا رسول الله. تحية لبيت جهمي، بيت طقوش، بيت المصري الشيخ أحمد المصري اللي كان معنا كمان، وبنته ماريا. تحية لآل خالد، لما وقريبينا وكل اللي كانوا معي بالباص. وبدي وجه تحية بدي وجه تحية خاصة لفاطمة شهاب، اللي صار معها قصة والصراحة ما بعرف إذا أنا كنت بدالها شو كان صار فيي. فاطمة كانت حاجزة معنا، وكانت رايحة هي وبنتها معنا للعمرة، فكانت رايحة معنا، وتعرفي بنتها عندها تقديم رسمي كان على البكالوريا، فالوقت اللي كنا رايحين فيه للعمرة غيروا وقت الامتحانات، فصار في امتحانات بنفس الوقت اللي هي رايحة على العمرة.
1: موعد السفر
0: هي موعودة يعني وضابة الشنطة، فراحت شو عملت؟ لغت الحجز تبعها لأنه ما حتقدر تروح وبنتها عندها تقديم رسمي. لما لغت الحجز تبعها رجعوا شو عملوا؟
1: غيروا المواد،
0: لغوا البكالوريا.
1: مزبوط، اخذوا افادات
0: لغوا البكالوريا ولغوا يعني بوقت قصير، يعني بابا فيها ترجع تغير رايها. حاولت كتير بس ما بقى، يعني صرنا نحن قبل بجمعه تقريبا او اقل. فعم تتخيلي حرقه القلب ان هي كانت موعوده تروح وصار معها اللي صار. يعني الله يعود عليك هذا الشيء ان شاء الله. فكانت عم تتابعنا فاطمه اول باول، كان حاولنا نحن وعائلتها انه نعيشها كل شيء عم بيصير معنا لحظه بلحظه.
1: نعم. ان شاء الله هيك قريبا بتروح. تحيه كبيره وفرحه اكبر واكبر بكل قوافل المحبه والبركات لزياره الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم وزياره بيت الله الحرام. قوافل المشاريع مئات ومئات تردفها مئات يسوقها الشوق والحنين لزياره خير المرسلين. هذا جهد وخبرات فريق الديوان للحج والعمره. شكرا شكرا، بارك الله فيك بابا. يوسف السيد كمان تحياتنا لك، اهلا وسهلا فيك. مي هواري يسعد لي صباحك يا مي.
0: شكرا لمي هواري على البوسترات الحلوه اللي عملت لنا اياها،
1: حبيت.
0: تحيه كبيره لها. تحيه لمحمد جابر وزوجته، تحيه لهبه قاطرجي، ساره قاطرجي، جنى بيت العشه كمان، تحيه كبيره لكم. من الرسائل اللي وصلتنا كمان بدي وصل سلامه لاولادي عم يسمعوكم بالباص، رايحين بفتكر هلا ياسين، لارا، مكاوي. ما بعرف
1: شو دورات صيفيه؟
0: ما يعني ايه هلا هني الدورات الصيفيه.
1: ما تنسوا تفيقوا اولادكم بكير وتبعتون على الدورات الصيفيه المشاريعيه بالمصليات والمساجد اللي بتديرها جمعيه المشاريع.
0: نعم.
1: منتهى دغيلي صباحو يا علي ويا ايمان ولجميع العاملين بالاذاعه، الحمد لله على وصولك بالسلامه يا علي.
0: شكرا.
1: الف مبارك، وصباح لبنت نوال معك الحاجه منتهى دغيلي، اهلا وسهلا فيك يا حاجه.
0: كمان عنا رساله من ناديه بغدادي بتصبح علينا، تحيه لرنا وريما وبيت حموره هذا العيلة. وتحية للباص رقم 5 كمان، نادية كانت معنا بالعمرة وتعرفت عليها، تحية كبيرة لك.
1: كمان بدي صبح الحاجة حميدة، يسعد صباحكم، نوريت الإذاعة، الحمد لله على السلامة، تقبل الله طاعتكم يا علي.
0: بدي أذكر بالسؤال، شو القصص أو شو الذكريات اللي بتجيبوها معكم من العمرة؟ ندى بشناتي تحية كبيرة لإليك. كمان ميران دي مشقية بتقول الله يرزقنا الحج والعمرة إن شاء الله.
1: أيوة شو
0: صباح الخير، الله يسعد صباحكم جميعا. علي وين كنت غايب؟
1: غايب علي غايب
0: لنا جمعتين بنحكي بالموضوع
1: وين كنتوا غايبين انتوا؟ بعرفوا على صباح المعرفه
0: كنت غايب. شكله محمد بغدادي هالرساله لرباح.
1: رباح زمان ما
0: بغيب اصلا، رباح بيغيب وبيرجع. طيب
1: كان بالعمره يا رباح،
0: حسب ما سمعت كنت بالعمره، عمره مبارك
1: صحيح،
0: بارك الله بك.
1: مروى عيسى كمان يسعد اوقاتك، تراز بتقول لك عمره مباركه يا علي.
0: شكرا لك.
1: الهام دمشقيه كمان بتصبح علينا، عمره مباركه، عندها ذكريات ما بتنساها بحياتها، يوم اللي طلعت فيه عغار حراء، وكنا كمان نازلين بغرفة بالمدينة بتطلع القبة الخضراء، كل ما افتح الشباك سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. هيدي بتكون غرفة VIP، هيدي بتكون غرفة ما طلع غير.
0: نعم.
1: لا جبل ولا بحر ولا شيء، ما تقولوا
0: فينا ننزل نقعد
1: بتطلع القبة الخضراء، شيء رائع. يا سلام، تبارك الله، حلو تتصبح فيها صباح القبة الخضراء ويا حمام المدينة.
0: نعم.
1: ويسعد قلبي شوف الحرم، كلهم هول يا كمال حلوين.
0: تعرفي في ناس تعب بتنام بالباحة هونيك بوجه القبة الخضراء،
1: صحيح
0: وعلى أمل أن يشوفوا الرسول بالمنام،
1: صلى الله عليه وسلم.

0: سلامتك يا عدي وسلامة الجميع بعودتهم من العمرة. ياريت كنا معكم، ما شاء الله شيء جميل هالسنة انه عم نشوف هالكم الكبير عم بيروحوا لأداء العمرة، وتحية من أم حسين لإلكم وللمعتمرين.
1: تحية كبيرة لإبراهيم جهركجي، تحية لسامي سحلول وولاده، كمان تحية لكان معنا يوسف شرف ابنه للقائد هيثم شرف، كان معنا زوجته كمان للقائد هيثم الست عليا العقاد، تحية لإلهم، تحية لريحانة بنته لهيثم، وتحية لمحمد عبد الحكيم.
0: كمان بدنا نوصل سلام هات لنشوف لإلكم من فريق الام اس تي من بيرنا ياسين ولارا مكاوي لرفاق علي بالعمرة. أوكي.
1: طيب يسعد صباحكم، الحمد لله على السلامة، تحية للجميع لما الأيسي بفتكر، تحية لإلك يا لما. كمان رشا بتقول الرفقة الجديدة والطريق والمعالم وفجر المدينة وطرقاتها، اشتقنا لكل شيء، تحية من الأم أس سي.
0: هني كذا رسالة بعتينا إياها الأم أس سي، تحياتنا لإلهم ويعطيكم العافية، يعني حلوين كتير الأنشطة اللي عم تعملوهم، اللي بدو يعرف أكتر وأكتر يفوت على صفحاتهم على السوشيال ميديا. هيثم كعكاتي تحياتنا لك، هيثم تحية للحاج يوسف الخرفان، بارك الله فيك.
1: الزميلة روبا برجاوي بتقول من أحلى الذكريات اللي بعد بقلبي وصعب أنه أنساها هي لما رحت برمضان إلى المدينة وأخذت معي إفطاري وأفطرت قدام القبة الخضراء، أكل مع دموع عم بتقول، لأنه هيدا كلهم من أحلام حياتي وحققته. وعم بتقول اشتقت كتير للباب 369، أنا اشتقت للباب 316، أنت بتذكر شو الباب
0: اللي بتفوت منه وتضر منه؟
1: نعم، نعم. اللي بوديني دغري على الأوتيل كمان. أيوة. مضيع
0: مهم أنكم تعلمون لأنه ما شاء الله كبيرة وفي بواب كتير، بكون تعرفوا من وين فتوا لتعرفوا كيف كنت تظهروا. بيقولوا أجمل رحلة ورفقة وذكريات الحج والعمرة وزيارة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم مثل عيلة وحدة. صحيح، بدنا نصبح على الحاج أبو محمد زيد من البداوي.
1: أنا كنت بالعمرة عم بيقولوا والله ما بنسى أول مرة فتت عند الرسول، أول ما دخلت الحرم جسمي ارتعش وبرد جسمي وبلشت دمع، وعهالحالي لو وصلت إلى الواجهة الشريفة، بس وصلت بلشت أبكي لحالي، سبحان الله والهيبة عند الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: الله عليه وسلم، تحياتنا للسيد هاني.

0: كنت بالعمرة عم بيقولوا يا ريت يقولولنا بس مين اللي معنا. أنا كنت بالعمرة عم بيقولوا والله ما بنسى أول مرة فتت عند الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخلت الحرم جسمي كله ارتعش وبرد جسمي. هلا هلا ريتا يعني ما شاء الله سوبر تركيز سوبر تركيز. أنا عم لحق اللي ما مضوين اللي ما مطفيين حتى أراهم.
1: تحية لست هلا شتيلة اللي كانت كمان معنا بالعمرة كمان شو كمان عم يبعتونا شعار المولد. جاعدي لنا شعار المولد شو هو؟
0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: شو حلو عم بتطلع حلو. حتى الديزاين كتير حلو
0: كتير حلو. المولد النبوي الشريف 1448 حضروا حالكم لفعاليات المولد النبوي الشريف. احتفلوا بذكرى الولادة علموا أولادكم يحتفلوا بهالمناسبات الإسلامية العظيمة ويكبروا على حب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.

نتوجه تحية كبيرة للحاج أبو جهاد عاشور والحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. بعد الفاصل عناوين الصحف وقصة وعبرة وضيفنا الشيخ الدكتور سامر الأيلات.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ 22 من شهر تموز 2026 الموافق للخامس من شهر صفر 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت روبيو تعهد لعون بالتزام التنفيذ الناجح للإطار، التدخل السوري يفرض نفسه واستنفار لدى الحزب.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. إيران توسع المواجهة، لا قاعدة آمنة للأمريكيين، وتعليقا على صورة المونديال إسبانيا لا تقهر.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت عون يبحث تطبيق اتفاق الإطار في واشنطن خشية من تمدد الصراع الأمريكي الإيراني إلى إسرائيل ولبنان، تصعيد خطر بين أمريكا وإيران، ترامب يحذر والحرس الثوري يهدد.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. واشنطن تتحدث عن التصعيد وكفاءة إيرانية في المناورة وإصابة الأهداف. تصعيد اليمني واستهدافات طهران وهرمز وراء هبوط بورصات الخليج. عون يلتقي روبيو وبيان يخلو من طلب الانسحاب الشامل والجدول الزمني.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت عون يعرض غدا على ترامب خطة لمعالجة سلاح حزب الله. تجدد المحاولات الباكستانية لاستئناف التفاوض لحصر التفلت في توسيع الضربات المدمرة. موسكو تقصف كييف بوابل من الصواريخ الباليستية ردا على هجمات أوكرانية دامية. المنتخب الإسباني يتوج بطلا لكأس العالم.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق، رئيس نواف سلام استنكر الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن. لقاء ناجح ومميز بين عون وروبيو تمهيدا للقمة مع ترامب.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت قمة واشنطن الانسحاب والسلاح، إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. نيران الجيش الأمريكي تطوق جنوب إيران. سوريا حزمة تعيينات لضبط القرار الأمني. طهران تتنصل من الهجوم على رئيس الوزراء العراقي. قمة حاسمة بين ترامب وعون غدا. المونديال يحقق 15 مليار دولار. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نعاود متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالب وردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: ورجعنا لكم بصباح المعرفة. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ واللي ما قدر يتابع الحلقة لأنه غاطس بالنوم.
1: أيه.
0: في رجع يتابع على يوتيوب.
1: نعم. صح؟ صح. اليوم التنين احنا كل تنين بنطلع على اليوتيوب, بتقدروا ترجعوا تحضرونا بالإعادة. واللي فتح هلأ على إذاعة نداء المعرفة فقراتنا بصباح المعرفة بعد مكفية.
0: بدي وجه تحية لربيع سنو, بدي وجه تحية للدكتور ماهر تميم. كمان من الرسائل اللي وصلتنا في عنا رسالة من ما عم بيكتبونا الأسماء, بفتكر سليم غنوم. بوجه تحية لألي, شكرا, عمرة مباركة. أنا خي محمد غنوم بالعمرة مع حملة الديوان, وإن شاء الله بكرة بيوصلوا بإذن الله.
1: الله يسهل أمرهم.
0: طيب بدك تطبخي إيمان ولا مفروض دغري بقصة وعبرة؟ شو رأيك؟
1: مثل ما بتكون
0: شي سريعة هيك ببورد على الشوبات. شو ممكن نعمل شي سريعة غير المعكرونة بلبن؟ بس أنا عاملينها 3000 مرة بالبرنامج.
1: رجع علي, رجع, خلص رجع.
0: نعم. فت بلبن ولا صعبة؟
1: خلوني بس فتش هيك شو عندي.
0: سمعنا شي عبل ما تطلع إيمان طبخ.

0: عنا رسالة من عبد عويك، تحية للحجة إيمان، وبقول لخي علي الله يتقبل منكم الطاعات والله يرزقنا العودة. بفتكر كان بالعمرة.
1: أهلا عبد الرحمن، كان بالعمرة صحيح. نعم. كمان جمانة عبد العزيز، صباح الورد والفل والياسمين لأحلى إذاعة، إذاعة الخير والعطاء، تحية طيبة لإلكن. يا ريت تسمعونا أنشودة أنا هيمان وحبيبي الهادي.
0: يا عين
1: هلا طلبك صار عند كمال.
0: طيب
1: انا برايي نفوت بالقصة دغري مباشرة.
0: ما لقيت طبخة؟
1: لقيت بس انه منه شيء سويت، يعني هذا شيء مالح. عرفت كيف نحن كنا نجيب البطاطا المشوية ويكون بقلبها حيشينا زبدة وبطاطا وجبنة وهول الاخبار؟ هل ما رح نعملكم اياها بس بالصينية؟ اسهل واسرع وهيك. شو رايكم بطاطا مشوية
0: يعني
1: بالصينية؟
0: بتقص البطاطا،
1: يعني البيك بوتيتو اللي بتطلبوها خالصة دليفري من المحلات اللي انتم بتحبوها، حنعطيكم الطريقة حتى ما تشوها لوقت طويل بالفرن، تعملوها مسلوقة وبالصينية بتطلع نفس النتيجة.
0: كيف؟ طيب
1: طب حطوا لي هيك على الناشف. وين الجنريك؟
2: طبخة اليوم،
1: طبخة اليوم سهلة وسريعة مثل ما قلنا، حتكون مسلوقة هالمرة، مش البطاطا المشوية، حتكون بطاطا مسلوقة. هنجيب البطاطا نقشرها، نقطعها مكعبات ونسلقها بالماء لحد ما تستوي، نرجع منشيلها من الماء، نترك شوي بكعبة ماء يعني ما تنشفوها على الآخر. حطوها بالجات البيراكس اللي بتكون تفوتوها على الفرن وبلشوا هرسوها. انتو عم تتهرسوها حتزيدوا عليها الزبدة، الملح، شوية بهار أسود، وكمان الجبنة اللي انتو بترغبوها، الموتزاريلا، البارميزان اللي انتو بدكن اياه، وبتمدوها بصينية البايركس اللي انتو بكون تفوتوها على الفرن. شو بتحبوا تحطوا فيها لهيدي الصينية على وجه؟ بتقدروا منبلش لوجه ومنبلش منحط الكبيس، منحط الزيتون، منحط الذرة، الفطر، شو بتحبوا فيكن تعملوا. واكيد الذرة مثل ما ذكرنا منرجع منحط على وجه الكتير من الجبنة ومنفوتها على الفرن لحد ما تسوحي اوريدي مستوية، بس حتى تسوح الجبنة بس تظهروها. بتحطوا الصوصات اللي عبالكن، الباربيكيو، المايونيز، الكاتشب، كل هاي دولي فيكن تحطوهن وصحتين وهنا كتير طيبة، ما بتاخد معكن وقت، بتطلع نفس النتيجة.
0: يعني عن جد مثل ما قلتي، يعني مثل البطاطا اللي بناكلها بتركيا او هون بس على صينية. يعني
1: صح صح.
0: طيب جربوها خبرونا كيف تطلع.
1: انا
0: معنا
1: بدي اجربها صراحة
0: تطلع معكن.

الأدباب وبمشي على الأتيكات. أكلاتي من أطيب الأكلات، بس أحياناً بيحكي حريقة طريقة الطبخة. بتصير بأحسن العائلات بكل تواضع. هيدي أنا وبحبكن ست بيت.

0: يحكى أن رجلاً اسمه طارق يعمل أونلاين من لبنان مع شركة أجنبية، وكل شهر يستلم راتبه عبر وسيط يسلمه الأموال التي يأخذها من أحد المصارف. وفي أحد الأيام استلم طارق المعاش وذهب لدفع مصاريفه، ودخل أحد المتاجر واشترى بعض الحاجيات، وعند الدفع على الصندوق فاجأه البائع بقوله بأن $100 التي دفعها هي مزورة وليست حقيقية. غضب طارق كثيرا وطلب من البائع أن يفحصها مرة أخرى، ولكن فعلا $100 كانت مزورة. فاتصل طارق بالرجل الذي سلمه المعاش فقال له بأنه لا دخل له بالموضوع ولا يعترف المصدر بأن $100 من عنده. عاد طارق إلى منزله وأخبر والده بقصة $100، فوضعها الوالد في غرفة الصالون، وعندما عاد ليأخذها بعد ساعات لم يجدها، بحث عنها كثيرا ولم يجدها، فتجاهل الموضوع ونسيه. وبعد أسبوعين طلبت الخادمة التي تعيش معهم في المنزل من الوالد أن يحول لها أموالا لأهلها في الخارج، وكانت هذه الأموال تتقاضاها مقابل عملها عندهم. فذهب والد طارق للصراف لإرسال المال، وهنا كانت المفاجأة. من بين الأموال التي أعطته إياها الخادمة كانت $100 مزورة. فتذكر $100 التي فقدها بالصالون والتي لم تكن الخادمة تعلم أنها مزورة وسرقتها.
1: سبحان الله، كيف بتصير القصص، كيف يعني انكمشت الخادمة
0: دغري.
1: سبحان الله. على كل حال حنحكي أكثر عن هالقصة والعبرة منها مع فضيلة الشيخ الدكتور سامر ليلاتي. يسعد صباحك شيخي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شو تعليقكم شيخي على القصة؟
2: أول شيء بدي أقول لك مقدم خير، تقبل الله طاعاتكم،
1: بارك الله بكم، الله يغفر لي ولكم.
2: خبرت المستمعين عن نشاطاتك بعمرة ولا بعد ما خبرتهم؟
1: من الصبح عم بحكي يا شيخ. خبرتهم كتير.
2: أنا فتنا مأخر لكن.
1: حبيب قلبي يا شيخ، إن شاء الله من عادي معكم بإذن الله.
2: الله الله يتقبل منكم. نعم، هيدي كانت عبدولة الإيمان، يعني تأخذ منها عدة أمور. من الأمور اللي أنا يعني بقولها بهالموضع أهمية الأمانة، يعني أنه الواحد يكون عنده أمانة اللي هي عكس الخيانة. الأمانة هي صفة سبحان الله ممدوحة. الأمانة قد تكون الأمانة في المال، الأمانة قد تكون أمانة في العلم، أمانة بعدة مواضع سبحان الله. لما الإنسان يتربى عليها ويكبر عليها ويثبت على هذه العادة الحسنة بيكون هو يرضي الله، بيكون يرضي الناس اللي هو يعمل عندهم ويوكلونه بأعمال، وبيكون عند الناس مقبول. أما لما يكون الإنسان ما عنده أمانة بصير خلص الناس بيخافوا منه، لأنه جربوه بعدة مواضع طلع منه إنسان أمين. فهذا أمر يعني نقطة كتير مطلوب أن نخليها عنا. الأمر الثاني موضوع حفظ الأموال، إنسان موكل بحفظ الأموال، ينبغي أن يحفظها، ينبغي أن يحافظ على وضعها بشيء اللي بسموه بالشرع بحرز المثل. يعني أنه واحد أعطاك شغلة لو سمحت علي بس خلي لي إياها عندك، أنا عندي مشوار وراجع، يعني معناتها حطت عندك أمانة، هو قال لك أنه خلي لي إياها. فأنت كإنسان ينبغي أنه هيدي الأمانة أو فينا نسميها الوديعة تحطها عندك بمكان يحفظ فيه، مش أنه مثلا أنت أخذتها الغراض وين ما لقيت، على الطاولة، على الكنباية، على الخزانة ورحت، ما أنه مثلا بقى عينك عليها أو شيء. لا، هذا موضوع حفظ المال كمان، هذا أمر كتير مهم. أمر ثالث عدم إساءة الظن، لأنه هيدي بديننا حرام. يعني بناخذ كمان من هالأمر، لأنه إساءة الظن من دون قرينة معتبرة بديننا هذا حرام. سيدنا الشافعي رضي الله عنه بيقول جملة بتريح الواحد منا إذا مش عليها، بيقول من حسن ظنه طاب عيشه. أنه أنت إنسان مسلم عم تتعامل معه، ما عندك قرينة معتبرة بتخليك أنك أنت تسيء الظن فيه ودغري تحكم عليه، لا، أنت حسن الظن فيه، هذا أفضل، هذا شيء مطلوب منا نعمله، وهذا بيريحك، بيخفف عنك، ما بيبقى بقلبك باتجاه خيك شيء هيك منه مريحك، لا، خلاص حسن ظنك، من حسن ظنه طاب عيشه. الشغلة رابعة كمان بناخذها موضوع التحذير من السرقة، لأنه هذا شيء منتشر هالأيام، البعض بيظن أنه هيدا إذا أخذت هلأ شوي ما لح تعمل له شيء لصاحب المال للغني، فأنا بياخد شوي يعني شوي بقضي كم حاجة لإلي، فبتكون هذه دافع ومن أسباب أنه صار عم بياخد تاني مرة وعم بياخد تالت مرة، والعياذ بالله حتى يعتاد على هذا الأمر، حتى يعتاد على هذا الأمر، وهي عادة سيئة قبيحة لا يحبها الله ولا يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الأخير اللي كمان فينا نقوله بهالقصة والعبرة، أنه موضوع ترويج الشيء المزور اللي هو كمان شاع في هذه الأيام، بيروجوا أشياء مزورة من عملة أو من غير عملة من باب الغش، وقد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس على منهجنا، يعني هذا أمر حرام، هذا الغش، هذا بالقرآن وارد، بأحاديث النبي عليه السلام وارد، والأخطر بالغش لما الإنسان يغش بأمر الدين، وده كله خطر، إن كان غش بالمال، إن كان غش بالعملة، إن كان غش ببضاعة، كل هذا حرام، ولكن الأخطر الغش بأمر الدين. الله يحفظنا وإياكم من ذلك جميعا.
0: آمين. اللهم آمين.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور سامر إليلات، شكرا على المعلومات المهمة اللي أعطيتنا إياها، وبإذن الله إلنا لقاءات تاني معك
2: إن شاء الله حبيب. بارك الله
1: في أمان الله شيخي.

0: على سيرة الأمانة إيمان، في موضوع كتير مهم بدي أحكي فيه، خاصة للمعتمرين واللي موجودين هلأ بالعمرة اللي نازلين بالفنادق. إذا بتحسوا حالكم صرفتوا مي كتير بالأوضة بالغرفة، ريحوا راسكم واستسمحوا صاحب الأوتيل. إذا حسيتوا أنه أنتوا مثلا بالغلط حرقتوا سجادة أو كسرتوا شيء من المراية أو خلعتوا قفل باب بالغلط أو أي شيء انكسرت لمبة بالغلط، بدكم تستسمحوا صاحب الأوتيل، ما تفلوا بدون ما تقولوا. إذا نسيتوا معكم بطاقة الأوضة استسمحوا صاحب الأوتيل، نحن سينا ومنه صعب الموضوع، يعني اتصال صغير تحكوه معه بتلاقيه هو مرحب أصلا بنبسط أنه أنتو كيف عندكم هيدي الأمانة. يعني هيدي نصيحة مني لكم
1: كتير مهم هيدا الأمر، صحيح.
0: طيب سارة عماش عم توجه تحية ل لحظة شوي لا ركز أوكي، عم توجه تحية لعلاء عدلوني ووالده الحاج عرفات عدلوني، بتقولهم عمره مباركة. نحن كمان بنقولهم عمره مباركة ومنوجه لهم تحية. بعد في رسائل على فكرة بس ما بعرف إذا عندي وقت بعد. سلام خاص للشيخ يوسف، بفتكر قصده الخرفان. نعم طيب
1: أوكي. كمان لحملة الديوان صباح الخيرات والمسرات إيمان وعلي، عمره مباركة يا علي، الله يتقبل منال الآغا. بيبقى أن نذكر ببرامجنا لليوم، حتى يبعو زميلتنا ريما كريدية بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت ببرنامجها نغم الصباح، وكمان حتى يبعو اليوم زميلتنا ميان دمشقية ببرنامجها دردشة اليوم بتمام الساعة 3:15 ظهرا، وضيف الحلقة الأستاذ نبيل منيمني بدون يحكوا عن اللي بيقولوا له الذكاء الاصطناعي هل حقيقة عم بيهدد الوظائف اي او لا، فبتابعوا معنا الحلقة اليوم بتمام الساعة 3:15 ببرنامج دردشي.
0: بيبقى أذكركم بمواقيت الصلاة اليوم الظهر، وقت أذان الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:49، العصر 4:34، المغرب 7:53، والعشاء 9:26. نحن وقتنا خلص، الموعد بيتجدد معكم بكرة بإذن الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالي بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجون، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: رجعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، قال رحمه الله: ثم أيضا في القرآن الكريم توجد كلمات توهم أن الله له حركة وسكون، وليس معنى الآية هذا. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معناه يوم القيامة الملائكة ينزلون للفصل في أحوال بني آدم بأمر من الله. وأما بالنسبة إلى الله، فالمجيء بالنسبة إلى الله معناه مجيء القدرة، أي تظهر أمور عظام تبهر العقول. الله تعالى يظهرها ذلك اليوم إلى الأرض، تظهر أمور تذهل عقول البشر من آثار قدرة الله. هذا معنى وجاء ربك. قال الإمام أحمد: إنما تأتي قدرته، أي تظهر أهوال عظيمة هي آثار قدرة الله، هذا معنى وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس معناه الله تعالى له مكان ينتقل ذلك اليوم من العرش إلى الأرض، لا، ليس هذا، هذه صفة البشر، كل شيء يتحرك ويسكن مخلوق. ما معنى الحركة؟ انتقال الجرم من مكان إلى آخر. ما معنى السكون؟ ثبوت الجرم في مكان، يعني انتقال، مكان، ثبوت، سكون، حركة، كل هذا لا يجوز على الله. فالخالق منزه لأنه قال ليس كمثله شيء، لو كان يتحرك ويسكن لكان مثلنا، لكان له حجم إما صغير وإما كبير، وهذا لا يجوز عقلا ولا شرعا على الله. أما شرعا فلقول الله تعالى ليس كمثله شيء، هذه الآية تنفي عن الله الحركة والسكون والتحول من حال إلى حال والحجم. الحجم الصغير وهو أن يكون حجما صغيرا أو أن يكون حجما كبيرا كالعرش، هذا حجم وهذا حجم، أو أن يكون أوسع من ذلك، كل هذا هذه الآية تنفيه عن الله سبحانه وتعالى. فالآيات الأخرى التي توهم، يعني ظواهرها توهم أن الله له صفات بعض المخلوقات وله حجم وله حركة وله سكون، لا تفسر على الظاهر. لو أن كل آية في القرآن تتكلم عن الله على الظاهر لصار فوضى في العقيدة، وصار تناقض بين آيات القرآن ليس كمثله شيء تنفي عن الله الحركة والسكون والجسم والحيز والجهة، وهذه الآية الأخرى توهم أن لله تعالى حيزا وأن له حركة وسكونا، وهذا تضارب إذا ترك على الظاهر، والتضارب في القرآن لا يجوز، التعارض والتناقض لا يجوز. القرآن كله متصادق، لكن عند من لا يفهم يقول فيه آيات متناقضة. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق على عقيدة أهل السنة والجماعة.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

نداء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عملية تفجير في بلدتي الخيام ودير سريان قضاء مرجعيون، وتفجيرا قويا في بلدة كفر تبنيت، وألقت درون معادية قنبلة صوتية في أجواء بلدة حريص، وتعرضت بلدات شمع مجدل زون وبيت السياد لقصف مدفعي معاد. كما نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا في حداثة وفي بلدة كفر تبنيت، وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة لجهة بلدة برعشيت وحداثة، وخرق طيران العدو المسير أجواء قرى النبطي وأقليم التفاح. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن على أهمية تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي عبر تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية التجريبية الأولى. ودعا عون بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية واتخاذ الخطوات المطلوبة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت الليلة التاسعة من الضربات مستهدفة مراكز قيادة ومنشآت عسكرية أخرى في مسعى منها لمنع طهران من مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقالت سنتكم في بيان على منصة إكس أوردته فرانس بريس إنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصال، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين العابرين لمضيق هرمز. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وجاء في بيان للحرس الثوري نقلته الوكالة أن قواته دمرت منظومة رادار للإنذار المبكر تابعة للعدو الأمريكي بالكامل عبر هجوم بطائرات مسيرة، كما استهدف في هجوم آخر مستودعا لمعدات وقطع الطيران وحظيرة لطائرات MQ-9 الأمريكية المسيرة في قاعدة علي السالم، ما أسفر عن اشتعال النيران في عدد من الطائرات المسيرة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 4.5 و4.9 على مقياس ريختر غرب إيران بحسب روسيا اليوم، ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو دمار محتمل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

وتحية كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير نداء المعرفة، للأم، للأب، للطالب، للعامل. تحية لكم جميعا، نحن معكم من هلأ لغاية الساعة 10:30 إلى 5 بفقرات منوعة وخبرية جديدة، وأكيد مع زميلنا مجد على الهندسة الصوتية. تحياتنا إليك يا مجد.

ومن هلأ بخبركم أنه إن شاء الله تعالى رح تستفيدوا معنا، فخليكن معنا من هلأ لآخر صبحيتنا، لأنه جهزنا لكم العديد من الفقرات.

0: والبداية حتكون مع فنجان قهوة غير شكل لحتى تصحصح معنا بفقرتنا الجديدة. عبارات كتير تضيء دروب الحياة هي درر مختارة من كلمات من ذهب.
1: من يوم ليوم معنا معنا يومي من يوم ليوم.
0: حياتنا كلها قصص وخبريات وحكايات، رح نسمع البعض منها بكل يوم خبرية.
1: معنا معنا يومي
0: كلمات كتير منعرفها ومنسمعها ومنقولها وما منعرف شو معناتها، كلمة ومعنى.
1: من يوم ليوم معنا معنا يومي.
0: درجات الحرارة عم ترتفع تدريجيا، فشو هي أهمية شرب السوائل أيامه؟
1: من يوم ليوم.
0: والختام لحد هون وبس، تحديات خطيرة كتير ومش مقبولة أبدا، وفعلا فعلا لحد هون وبس.

0: صيف معنا، وأنا هلأ رح أقول صح صح معنا بفقرتنا الجديدة
1: صح صح. فتح عيونك منيح وصح صح معنا.
2: إيه إذا ما عم صح صح شو بدي أعمل؟
1: يلا قوم صح صح بلشنا.
0: بلشنا وصار فيك تصحصح وتتابعنا، لأنه البداية حتكون عن أهمية الاستيقاظ المبكر وأثره على الصحة النفسية والجسدية. كلنا بنعرف المثل اللي بيقول، كنا نسمعه كتير، نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. من المعروف أكيد إنه الاستيقاظ الباكر بيعزز الصحة النفسية والجسدية وبيقلل من حالات الاكتئاب، كما إنه بيوفر هدوء الصباح، تركيز عالي لإنجاز المهام، وبيمنحك أكيد وقت للرياضة قبل ما تبدأ زحمة الحياة اليومية من شغل وتفكير وتخطيط وحل المشاكل وغيرها من كتير أمور بتصير معنا. وأكيد الاستيقاظ الباكر بيزيد من إنتاجيتك وبيساعدك لضبط ساعتك البيولوجية، وهالشي بيعرفوا أكيد كل الموظفين اللي بيروحوا على مشاغلهم باكراً. في ناس كتير معودة إنه تتأخر بالنوم، إذا معود على التأخر بالنوم فحاول تبلش تدريجيا تغير. وفي شغلة كتير مهمة وهي انك توقف كل الشاشات من تلفزيون من هواتف وغيرها قبل النوم ولو بساعة، لان بحسب الدراسات تبين انها بتأثر على جودة النوم، بالتالي حيفيق الشخص تعبان وعنده شعور انه بده بعد ينام. ولنرجع كمان لورا ولورا كتير، هيك كانت عادة أجدادنا، فالاستيقاظ الباكر كان جزء أساسي من أسلوب حياتهم اليومية وارتبط بالبركة والصحة الجيدة. فكانوا يستثمروا ساعات الصباح الأولى بأمور بتخلي يومهم مليء بالنشاط والحيوية. حتى بتذكر كانوا يحكوا لي عن جدي رحمه الله إنه كان يفيق كتير كتير بكير حتى قبل أمه، ويعجن للعجين ويفيقها ويبشرها يقول لها يا ماما أنا عجنت لك العجين يلا قومي من النوم، وكان كتير صغير. وهلأ مين بيعملها ما بنعرف. حتى الأمهات أمرار عم يتكاسلوا. لهيك كانوا يقولوا، وفعلا مثل ما قالوا مزبوط، نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. قوم بكير على صلاة الصبح، على صلاة الفجر، صليها حاضر وشوف الارتياح النفسي اللي بيصير، وشم هالريحة الحلوة اللي بتطلع على الفجر. بس بدكن للصراحة يكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام، بورك لأمتي في بكورها. نعم، بورك لأمتي في بكورها.
2: ايه هلأ بلشت صحصح.
0: شفت كيف؟

ومع أنه بيروت زحمة سير ومصانع وأدوات وعجقة، ولكن بيبقى الفيقة بكير أحلى بكتير.

0: والهيئة مجد مصحصح كتير معنا ما هيك؟ يعني إذا ما شربت قهوة وهيك كيف لو شربت؟ طيب نحن مستمرين معكم بهالصبحية اللي بتمنى تكون عم بتفوت كمان دغري دغري هيك على قلوبكم. في بعض العبارات اللي بتنور دروب حياتنا هي درر مختارة من كلمات من ذهب.
1: كلمات من ذهب
2: إلى أناس أغلى من الذهب.
1: هي ليست مجرد كلمات لأنها

0: والبداية مع بعض الأخلاقيات. البعض يظن من نفسه القوة بإطلاق الشتائم هنا وهنا، وهو كما قال الشاعر: البعض من جهله لا يعرف الأدب، بذيء قول وذو فحش إذا غضب. إساءة القول ليست حجة أبدا، ولا الشتائم تعلي القدر والرتبة. وعن الجاهل الجهول ماذا قالوا؟ وإن عناء لأن تفهم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. تحسين الظن. يقول الإمام الغزالي: التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لم أدركه. حكمة اليوم: في حكمة مأثورة للعرب، لين الكلام يهزم الغضب، والتأني يهزم الندم، وإمساك اللسان يهزم التهور. موعظة بليغة. إذا أردت أن ترى الدنيا بعد موت غيرك، فإذا تأملت كيف ينسى الأحباب أحبابهم الموت غالبا، فحينها ستكون على يقين بأن أحب أحبابك قد ينساك بعد موتك، أو ستشغله الدنيا عنك. فاجعل حياتك كلها لله، وتزود للآخرة، فهي دار البقاء والنعيم الذي لا يزول.
1: كلمات من ذهب
2: إلى أناس

0: ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أحبابنا حياتنا فعلا فعلا مثل ما عم بتشوفوا مثل ما عم تسمعوا كلها خبريات كلها قصص من هون وهون وكلها حكايات من هالمبكي ومن هالمحزن ومن هالمبكي الأكثر. رح نسمع البعض منها بكل يوم خبرية.
1: كل يوم خبرية كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشو؟ شو صار؟
2: دنيا مليانة أسرار.
0: أول خبرية عنا غريبة بتحكي عن طفل حملته العاصفة ولكن يعثر عليه حيا. طفل رضيع عمره 4 أشهر نجا بأعجوبة من بعد ما إعصار قوي كتير حمل منزل عائلته وتسبب بتدمير المنزل بالكامل. وبعد دقائق من العاصفة عثرت فرق الإنقاذ على الطفل حي. وين لقيه سبحان الله؟ بين أغصان شجرة سقطت بفعل الرياح. وهالواقعة أثارت دهشة الكتار وتحولت لقصة نجاة لافتة. في كندا في تورونتو الكندية تحولت سماء المدينة إلى اللون الأصفر بسبب دخان حرائق الغابات اللي تواصل فيه أكثر من 800 حريق انتشر بأنحاء كندا. وبتشهد المدينة أسوأ جودة هواء بين المدن الكبرى. خبريتنا هلأ غريبة ومخيفة. أسد بين المصطافين على شاطئ بليبيا. تخيل إنك رايح البحر عشان تهرب من حر الصيف وتكتشف إنه تحت الشمسية أو تحت المظلة المجاورة لإلك في أسد وقاعد كمان. وهيدا اللي صار بليبيا وأثار الجدل على مواقع التواصل. وبيظهر بهالمقطع شاب وهو أخذ معه أسد للتنزه على أحد الشواطئ وعم بيلاعبه على الرمل بكل رياحة. الأسد كان هادي جدا ولكن الحادثة أثارت موجة من الغضب والانتقادات الحادة من المصطافين بسبب وجود عائلات بهالمكان العام. وهالشي خلى إعادة فتح ملف ظاهرة التباهي بتربية الحيوانات المفترسة ترجع من جديد مع الطلب بتشديد الرقابة والقوانين اللي بتمنع التجول للحيوانات المفترسة بالأماكن العامة. ومثل ما قلت لكم خبرياتنا من هالغريب ومن هالأغرب ومن هالمبكي والمؤلم. اسمعوا هالحادثة المؤلمة. وصارت من جديد. يعني تخيلوا بعد 87 سنة من التعب تكون نهاية امرأة انه أولادها يقولوا احنا مش عايزينها. القصة بتقول سيدة كبيرة بالعمر وقعت وأصيبت إجرة بكسر في الفخذ. وبتعرفوا الكبير بالعمر لما بيوقع إصابته بتكون أكتر من اللي بعده صغير بالعمر. فجابها حفيدة على المستشفى وتركها لوحدها بالمستشفى. ومن وقتها بالمستشفى عم بيحاولوا يتواصلوا مع أولادها ومع أحفادها حتى يجي حدا منهم يستلمها. ولكن الصدمة كانت بالجواب القاسي: ما حدش فينا فاضي يقعد معاها وإحنا مش عايزينها. وهيدا للأسف الشديد اللي صار. حتى إنه في ناس بيعرفوها قالوا إنه زوجة ابنها كنتها بتاخد معاشها دايما وبتصرفه أول بأول. إدارة المستشفى هددت الأبناء إنهم حيبلغوا الشرطة بس ما في فايدة. ومرة تانية المستشفى بتترجى أولادها يجيبولها جليسة تقعد معها بمالها بمعاشها، وللأسف عم يستمر الرفض. للأسف يعني ما عارف يعبر، ما عارف.

يعني مثل ما متسمعنا يا مجد، غريب الدنيا وفيها الغريب وفيها الأغرب وفيها الحلو وفيها المر، واللي نحن عم نذكره ما هو إلا شيء قليل من أشياء كتير عم بتصير.

يعني مثل ما عم تسمعوا فعلا فعلا اللي بيروح بينسى همومه. أنا ما رحت يعني بس هيك بسمع وهيك عرفنا من زميلنا علي الحمد لله على سلامته الله يتقبل منه ومن زميلتنا لما كمان لما بعد ما شفناها إن شاء الله بتجي بسلامة وبتخبرنا عن المشاعر هناك.

طيب شو رأيكم؟ نحن هيك مستمرين معكم لغاية 10:30 إلا 5، ومثل ما خبرناكم في عنا إفادة وفي عنا استفادة وخبريات وعدة شغلات. شو رأيكم بكلمة ومعنى

أول كلمة اخترت لكم إياها هي السهام، بس كمان نفس الكلمة السهام والسهام، فشو الفرق بين السهام والسهام والسهام؟ السهام هو شدة الحر، والسهام هي النبال، والسهام هو ضياء الشمس. بنسمع كتير بكلمة الكهل والشيخ والهرم، بس شو الفرق بيناتهم؟ الكهل من جاوز 30 إلى 50. هل أنت منهم يا مجد؟ خلي الطابق مستور. تحت أوكي. فإذا الكهل من جاوز 30 إلى 50، وهذه مرحلة النضج والعقل، يا سلام. والشيخ من جاوز 50 إلى 80، وهذه مرحلة الوقار والتجربة. والهرم من بلغ أرذل العمر، وهذه مرحلة الضعف والانقضاء.

كتير منسمع بكلمة العين، مرة معناتها هيك ومرة معناتها غير. يا ترى من معاني كلمة العين شو عنا؟ أكيد أولاً العين هو عضو الإبصار للإنسان والحيوان، وكمان العين هو ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض، كمان العين الجاسوس، العين النفيس من كل شيء، كمان العين أهل البلد. أما معنى العين التي وردت في القرآن الكريم في الآية الكريمة تجري بأعيننا عن سفينة نوح عليه السلام، فالمعنى تجري بعنايتنا وحفظنا.

وهلأ في كلمات منظنها عامية ولكن هي بالأصل فصحى. اليوم اخترت لكم كلمة الزلمة، بيقول له شو بك يا زلمة، بس هيدي الكلمة طلعت فصحى يا مجد. مما أوردته بعض كتب اللغة أن كلمة الزلمة تستخدم بكثرة للرجل، وأصلها الفصيح زلمة، وتعني الغلام الشديد كما قال الزبيدي. كذلك بيقولوا أبعت معي، مأبع معي، شو هيدا ولو أبعت معي كلمة قبعة لها عدة معاني، منها قبع الشيء خبطه وربما قلبه، ومنها قبعة النار أي اشتعلت بسرعة، وقبعة الحرب أي شبت. الله يبعد الحرب عن بلادنا وعن البلاد اللي فيها حروب، فهيك طلعت أبعت معي، بالأصل هي كلمة فصحى.

0: هلأ بما أنه درجات الحرارة صارت عالية جدا، خلينا بفقرة أيام ولنعرف أهمية شرب السوائل بفصل الصيف.
1: أيامه
0: نعم، فبفصل الصيف وبالشوب وبدرجات الحرارة العالية منحتاج لزيادة كمية شرب المي اللي عادة كنا نشربها بسبب إنه جسمنا عم يفقد كتير من السوائل والأملاح المعدنية. ارتفاع درجات الحرارة اللي بيسبب جفاف وتعب ومشاكل الجهاز الهضمي هي من المشاكل الشائعة، فاختيار المشروبات الصيفية المناسبة، أنا قلت المناسبة والطبيعية مش أي شيء، هالشي بيخلي فرق كبير يصير بشعورك كل يوم. والخبر الحلو إنه هالعصائر الطبيعية بتساعد على تبريد الجسم وتعزيز المناعة وبتمنحك الطاقة كمان. الجسم خلال فصل الصيف مثل ما قلنا بيفقد السوائل عن طريق التعرق، وإذا ما تم تعويض هالسوائل المفقودة فقد تعاني من الجفاف والإعياء وصداع الرأس وانخفاض ضغط الدم والإجهاد الحراري وأيضا اضطرابات بالجهاز الهضمي. فبيجي دور المشروبات الصيفية المنعشة المصنوعة من مكونات طبيعية على استعادة السوائل والمعادن الأساسية، كما أنها بتوفر مضادات الأكسدة والفيتامينات اللي بتحمي الجسم من الإجهاد الناتج عن الحرارة. فهلأ أيامه ما تنسوا شرب المي.

مثل ما عم بتشوفوا مثل ما عم تسمعوا وتشوفوا على السوشيال ميديا وخاصة موقع تيك توك، تحديات خطيرة كتير ومش مقبولة أبدا. كل مرة عم نسمع بشي جديد فعلا فعلا لحد هون وبس.

0: الشخص الثالث لورا ليوقع فجأة على ظهره أو راسه. والمصيبة إنه هالتحدي تسبب بإصابات خطيرة كتير حول العالم. البعض صار معه ارتجاج بالدماغ، البعض كسور بالرقبة، البعض عنده إصابات بالعمود الفقري ونزيف داخلي، وحتى للأسف حالات وفاة.
1: عيش بهمي، ارتاح وعيش بهمي،
2: بيقلي آخر همي
0: أكيد مش عم نبالغ إنه مواقع التواصل إلها الدور الأكبر والسيء بيلي عم بيصير، لأن تكرار هالفيديوهات بخلي المشهد يبين طبيعي أو مسحة صغيرة وكأنه مجرد لعبة أو مسحة عادية. وما بننسى عدد اللايكات والمشاهدات، يعني صار في مراهقين عم يربطوا قيمتهم بعدد التفاعل اللي بيجيهم، لدرجة إنه ممكن يخاطروا بحياتهم لحتى ينتشر الفيديو بسرعة، خاصة اللي بعدهم لهلأ عم يعملوا سيلفي بأماكن مرتفعة جدا ومخيفة. المخيف كمان إنه معظم هالفيديوهات ما بتبين العواقب الحقيقية لإلها، وكيف ممكن تنتهي حياة شخص بلحظة بسبب الترند. لهيك قدي بعد بدنا نخسر، قدي بدنا نخسر بعد لحتى نقتنع إنه بعض الترندات تتحول لخطر حقيقي بهدد حياة أبنائنا. فانتبهوا كتير منيح، ولحد هون وبس.

0: يعني نحن وياكم ومجد أكيد على الهندسة الصوتية استمرينا معكم لغاية 10:30 إلا 5 اللي أبعد في دقيقة ما هيك؟ حاولنا قد ما فينا نقدم الإفادة والاستفادة لإلكم ونتمنى تكونوا صحصحتوا معنا مثل ما بلشنا. صح صح فتح عيونك منيح وصحصح معنا.
1: ايه اذا ما عم صحصح شو بدي اعمل؟
0: بتتابعنا؟
2: يلا قوم صحصح. بلشنا
0: بالاول وهلا انتهت صبحيتنا لليوم. صار وقت نتشكر متابعتكم لنا ونقلكم على الخير. لقونا من الدعاء ما تنسونا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01 66 85 85.
1: طريق الجديدة 01 300 370.
5: شويفات 05 810 850.
6: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معاً للتعليم في بيئة تربوية آمنة.

0: أهلا بكم. خطفت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن الأنظار، حيث تأتي الزيارة في وقت يترقب فيه لبنان بدء الخطوات التنفيذية للاتفاق الإطاري الموقع مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وسط تباين واضح بين الروايتين اللبنانية والإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ المرحلة الأولى منه، وإضافة إلى القمة المنتظرة في البيت الأبيض. وفي السياق، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه السبت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن على أهمية تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي عبر تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية التجريبية الأولى. ودعا عون بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية إلى تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية واتخاذ الخطوات المطلوبة لتكريس اهتمام الأمريكي بلبنان على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. من جهته، أكد روبيو دعم واشنطن مواقف الرئيس اللبناني والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وفق بيان الرئاسة اللبنانية، وشدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقاً بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية. كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأن روبيو أشاد بشجاعة حكومة لبنان وبقيادة الرئيس عون على جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي قدماً نحو السلام. هذا وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية في وقت سابق أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره اللبناني قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس اللبناني سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. وكان الرئيس عون قد بحث فجرا التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد دعم المملكة للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، مجددا استعداد الرياض للمساعدة في مختلف المجالات التي يحتاجها لبنان وفق الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية. كما وجه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك، يعقد الأسبوع المقبل الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بمشاركة وفود لبنانية وإسرائيلية وأمريكية للبحث في الترتيبات المتعلقة بالمناطق التجريبية، بعدما كان مقرراً أن يعقد يوم الجمعة الماضي. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن وسط توقعات بالإعلان عن إطلاق هذه المناطق في موازاة المباحثات التي يجريها مع الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني. وفي موقف المقاومة، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إن ما يطرح اليوم تحت عنوان المناطق التجريبية في عدد من القرى المحررة لا يمكن اعتباره إنجازا وطنيا، بل هو جزء من مسار تنازلات أقرته الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. وأضاف يقول إن المفاوضات المباشرة مع العدو كانت منذ انطلاقها مسار خطيئة ولن تقود إلا إلى مزيد من التراجع عن الحقوق الوطنية والسيادية. وأشار إلى أن الاتفاق كما عرض يتضمن أيضا استخدام قوات أجنبية للمساهمة في نزع سلاح المقاومة، وأي قوة تأتي إلى لبنان تحت هذا العنوان هي قوة احتلال. على الصعيد الميداني، يسجل منذ الصباح تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية وفي أجواء قرى النبطي وأقليم التفاح على علو منخفض. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر أمس عملية تفجير في بلدتي لخيام ودار سريان قضاء مرجعيون وتفجيرا قويا في بلدة كفر تبنيت، وألقت درون معادية قنبلة صوتية في أجواء بلدة حريس، وتعرضت بلدات شمع مجدلزون وبيت السياد لقصف مدفعي معاد. كما نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا في حداثة وفي بلدة كفر تبنيت وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة لجهة بلدة برعشيت وحداثة. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع. حياتيا، يقوم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي بجولة ميدانية قبل ظهر اليوم في مدينتي صور والنبطية وبلدة حبوش برفقة وفد دبلوماسي يضم سفير بلجيكا في لبنان وسفير كندا في لبنان وممثلين عن السفارة الدنماركية، إضافة إلى النائبة حليمة قعقور ورئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها أتمت الليلة 9 من الضربات مستهدفة مراكز قيادة ومنشآت عسكرية أخرى في مسعى منها لمنع طهران من مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس أوردته فرانس بريس أنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين العابرين لمضيق هرمز. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. وجاء في بيان للحرس الثوري نقلته الوكالة أن قواته دمرت منظومة رادار للإنذار المبكر تابع للعدو الأمريكي بالكامل عبر هجوم بطائرات مسيرة، كما استهدف في هجوم آخر مستودعا لمعدات وقطع طيران وحظيرة لطائرات MQ-9 الأمريكية المسيرة في قاعدة علي السالم، ما أسفر عن اشتعال النيران في عدد من الطائرات المسيرة. أفاد الجيش الكويتي على حسابه على منصة إكس بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآسم. وأشارت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. وبشأن مضيق هرمز، اعتبر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، وأن على الدول الأخرى تكثيف الضغوط عليها لحماية حركة الملاحة العالمية بحسب فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف خيام النازحين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لمربعات سكنية في مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي على الأطراف الجنوبية للمدينة. أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 4.5 و4.9 على مقياس ريختر غرب إيران بحسب روسيا اليوم، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو دمار محتمل. توج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين 1-0 بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم ورياح نشطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الجبال مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 31، أما في الداخل من 20 إلى 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: فائدة اليوم: تبرك السلف الصالح بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لله تعالى. معلوم أيها الأحبة أن المبتدعة المجسمة نفاة التوسل ينفون التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره وآثار الصالحين. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يحمل معه دائما 3 شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبلها ويضعها على رأسه ويغمسها في الماء فيشرب الماء رجاء الشفاء والبركة. وأوصى رضي الله عنه أن تجعل عند موته 1 في فيه على لسانه وعلى كل عين شعرة، رواه الحافظان الذهبي وابن الجوزي. والحافظ الذهبي معتبر عند المشبهة المجسمة، يعتقدون به ويقولون عنه إنه حافظ معتبر. وهؤلاء المشبهة المجسمة ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى الإمام أحمد بن حنبل، وقد ظهر لكم أنهم يخالفونه في هذا الأمر، وأيضا يخالفونه في العقيدة، فهو منزه وهم مشبهة. وقد قال الإمام أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. ويخالفونه أيضا في الأحكام، يقول بعض المشبهة المجسمة: من طلق زوجته طلاقا 3 بلفظ واحد في مجلس واحد لا يقع الطلاق 3، وهذا الكلام باطل. وأحمد بن حنبل يقول: يقع. فهم بعيدون من أحمد بن حنبل بعد الأرض من السماء. ثم في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع وزعه بين الناس، وما ذاك إلا ليكون بركة دائمة بينهم، فالشعر لا يقصد للأكل. وهذا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه في عمرة الجعرانة لما حلق الرسول صلى الله عليه وسلم شعره قال: فسبقت إلى شعر الناصية وهو مقدم الرأس، فجعلته في قلنسوتي، وما خضت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر، رواه الحافظ البيهقي. فمن أيها الأحبة، من أفهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشبهة المجسمة نفاة التوسل أم أصحاب رسول الله؟ اللهم يا أرحم الراحمين، ثبتنا على سبيل وسنة، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

العقيدة المرشدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى، وله العز والبقاء، وله الحكم والقضاء، وله الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم، وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

0: مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا المتوفى سنة 31 و900 وألف قال في كتابه كشف الأسرار لتنوير الأفكار.
1: ومعنى العلي المتعالي في جلاله، والمراد به علو القدر لا علو المكان، لأنه تعالى منزه عن التحيز والجهة.
0: الله هو خالق المكان فلا يحتاج إلى المكان، وهو خالق الجهات كلها فلا يحتاج إليها.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فالله موجود بلا مكان.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة.

0: 0581 11 66.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
3: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن لتطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش. رئاسة الجمهورية اتصال بين الرئيس عون وولي العهد السعودي بحث التطورات على الصعيدين اللبناني والإقليمي. خروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير فوق بيروت والضواحي على علو منخفض. الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات. وسائل أعلام إيرانية قصف مواقع عدة في بوشهر الإيرانية. الحرس الثوري أعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في الكويت. الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بالصواريخ طائرات للجيش الأمريكي بمطار العقبة في الأردن وألحقنا أضراراً بعدد منها. تلفزيون البحريني منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. وزير الداخلية الإيراني يصل إلى إسلام أباد اليوم ويحمل رسالة من الرئيس الإيراني. شهداء وجرحى في قصف على خيام النازحين في مواصي خان يونس. روسيا إصابة مدنيين في موسكو وأضرار بمباني سكنية نتيجة هجوم بمسيرات أوكرانية. تسجيل هزتين أرضيتين غرب إيران. حصيلة قتلى الزلزال المزدوج في فنزويلا ارتفعت إلى 5208 أشخاص. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم ورياح ناشطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريضة وفاء يماني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 786 242. إذن المريضة وفاء يماني بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 70 786 242. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان.

دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، وهو يقال صباحا ومساء للحفظ من المكروه بإذن الله، فقولوه دائما وحافظوا عليه مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كالمد المتصل في محله بمده 4 حركات أو 5 حركات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا بكمال الفصاحة بين البدو والحضر، وأنطقه بجوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر، وأنزل عليه الكتاب فتحدى به بلغاء الأعراب، وآتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما ظهر نجم أو غاب. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالقرآن أحسن الحديث، وهو منزه عن التناقض، وهو متلو في المحاريب إلى يوم القيامة. أنزله الله عربيا أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته. غير ذي عوج، أنزله الله عربيا لتفهمه العرب فيقف على إعجازه ونظمه، وأنه ليس من تأليف بشر، فهو بلغتهم، فلا يمكنهم أن يقولوا إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة. فمن هداه الله بذل الجهد في طلب الدين، وكان القرآن في حقه هدى وشفاء. ولأن القرآن دليل على الخيرات ويرشد إلى كل السعادات، وفيه شفاء من مرض الجهل والتشبيه والكفر. فقد قال الإمام الرازي رحمه الله: الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة: ليس، ولم، وما، ولا. وهذه الأربعة مذكورة في كتاب الله لبيان التنزيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. وقال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقوله تعالى في 37 موضعا من القرآن: لا إله إلا الله. انتهى كلام الرازي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة، الرؤوف الرحيم الداعي إلى الله، السراج المنير المزمل المذكر، الهادي المصطفى، جعله الله عربيا. وهذا يدل على شأن اللغة العربية وعلو قدرها. والعرب يعودون إلى سام ولد نوح عليه السلام. روى أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. وقد جاء في صحيح ابن حبان عن أبي ذر في حديث طويل في ذكر الأنبياء والمرسلين، قال عليه الصلاة والسلام: وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يكفر من يعمم كلامه فيقول: العرب جرب، لأن هذا شمل الأنبياء وغيرهم. فلغة العرب أوسع اللغات، وأشرفها وأفضلها وأكملها، وهي سهلة فلا يقال عنها صعبة. فاللغة العربية ينتفع بها لتفسير القرآن الكريم، فسيدنا هود عربي، وصالح عربي، وشعيب، وخاتم النبيين كان عربيا عليهم السلام. أما إسماعيل عليه السلام يقال له من العرب المستعربة، لكن ذريته يقال لها عرب، لأن الأنساب جاءت في خلال مضي الأزمنة. هذا مثاله سام. سام لا يقال له عربي، ولكن العرب ينتسبون إليه. وكذلك إسماعيل ليس عربيا، ولكن ذريته يقال لها عرب. وسيدنا آدم عليه السلام أبو البشر، كان يتكلم العربية، وليس كما يقولون في بعض كتب التاريخ بأن الفينيقيين هم أول من وضع الأبجدية، فهذا ليس صحيحا، بل سيدنا آدم عليه السلام كان يتكلم كل اللغات العربية والسريانية وغيرها، ولكن أكثر حواره مع أولاده كان بالسريانية. ومما يدل على فضل اللغة العربية ما ورد من أن أهل الجنة الذين هم على صورة أبيهم آدم حسان الوجوه، وأنهم يتكلمون العربية ولو كانوا في الدنيا عجما. فالله تعالى جعل كلام أهل الجنة العربية. فالحمد لله أن جعلنا الله عربا مؤمنين من أتباع سيد العجم والعرب، من أنزل عليه القرآن بلسان العرب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
12: نصيحة في دقيقة. نصيحة لمن أراد أن يقوم من مجلسه. كلنا كما تعلمون أيها الأحبة يقعد في مجلس مع أهله، مع إخوانه، مع زوجته، مع أولاده للطعام، لغير ذلك يقعد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذكر الناس في الآخرة مجلسا جلسوه ولم يذكروا الله فيه، فارقوه ولم يذكروا الله فيه، يكون ترة عليهم، أي يكون حسرة عليهم، أي يقولون: يا ليتنا ما فوتنا ذلك من عظم الثواب الذي يرونه لمن كان يحافظ على ذكر الله قبل مفارقة المجلس. فإذا في كل مجلس يا أحبابنا اذكر الله قبل أن تقوم، ولو مرة: لا إله إلا الله، وصل على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ثم الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام جزاه الله خيرا أن كفارة المجلس أن يقول الشخص: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرسول علمنا أنه يغفر له ما كان في مجلسه ذلك. يعني انظروا إلى عظيم الفوائد التي أعطاها الرسول والتي هجرها أكثر الناس وتركها أكثر الناس. هذه نصيحتي لمن أراد أن يقعد في مجلس ثم أراد أن يقوم منه، ونصيحتي أن لا تتكلموا بكلام لا خير فيه، وأن لا تكثروا من المباح فإن هذا قد ينجر إلى الحرام، وانتبهوا من النميمة والغيبة وقذف المسلمة وقذف المسلم، وانتبهوا لا تستمعوا لمن يغتاب المسلم، يعني الذي يغتاب عليه معصية والذي يسمع له أيضا، يسمع له الغيبة أيضا هذا عليه معصية، شاركه في المعصية يجب عليه أن ينكر عليه. هذه أحبتي نصيحتي لمن جلس في مجلس وثم أراد أن يقوم من ذلك المجلس. هذا وبارك الله فيكم.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثماني عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

0: Sonan un hoşeva.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة رواه البخاري معناه أن الله تعالى يعتق من شاء من المسلمين إذا تصدق بصدقة من مال حلال مخلصا لله ولو تصدق بشق تمرة واحدة معناه جزء من التمرة ليس شرطا النصف النصف أو الربع أو غير ذلك إذا تصدق بها على محتاج قد يكون سببا لعتقه من النار.
0: سنن هشيرة.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان.

0: ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.

موجز أهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث دوى قرابة 11 إلا ربعا من قبل ظهر اليوم انفجار كبير تردد صداه في منطقة نبطية، وتبين أنه ناجم عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في بلدة كفر تبنيت، حيث شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من البلدة من مسافات بعيدة. كما يسجل منذ الصباح الباكر تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في سياق أمني آخر، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بسماع 3 تفجيرات متتالية في منطقة حقل القليعة قضاء مرجعيون، ناجمة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير منفجرة في إطار عمليات إزالة مخلفات العدوان الإسرائيلي وتأمين المنطقة. وتأتي هذه العمليات ضمن البرنامج الذي أعلنت عنه قيادة الجيش والقاضي بتفجير الذخائر غير المنفجرة في حقل القليعة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 من تموز يوميا بين 10 صباحا والرابعة بعد الظهر. معيشيا، أعلن رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادي عن تمنيه صرف زيادات على الرواتب دفعة واحدة نظرا لنيل الاعتماد المالي الموافقة وتوافر الأموال المطلوبة، وذلك لضمان استفادة الموظفين منها بشكل كامل. في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حاكم مدينة بوشهر في إيران قوله أنه تعرضت مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية، وأوضح أن المدينة تعرضت لهجومين من جانب الولايات المتحدة، وأبعاد وتفاصيل الهجومين قيد التحقق. هذا وأعلنت إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران أن عدة أشخاص أصيبوا في قصف على محيط مدينة أرومية بالمحافظة الإيرانية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 381 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب البلاد بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، بلغ عدد قتلى الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من حزيران 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان أمس وبحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاطر السماوات والأرض

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين. أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل، قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء. هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

عليكم التنكر في علم التوحيد، لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

فهيئوا الزاد ليوم المعاد، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واستعدوا ليوم لا بد فيه من أن ندخل حفرة القبر، والقبر باب والناس داخله، والموت وملك الموت لا يستأذن كبيرا كما لا يستأذن صغيرا، لا يترك قويا معافا كما لا يترك مريضا أو شيخا هرما، فأقبلوا إلى آخرتكم بالطاعة والتوبة قبل الموت.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب، شهادة بتكتب عزم عجبين الزمان، تبقى ذخر لو كان وجهك غاب، أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامة وللعزيمة بواب، نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب، بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تخيل نفسك أخوك بين يداك ميت وأنت تنهش لحمه وتلوقه بين أسنان، شو هالشيء المقذف؟ عم تأكل لحم أخيك بين يديك وهو ميت، قاعد عم تنهش بلحمه وتلوقه وتعلقه بين أسنانك، فكرهتموه؟ هكذا أنت لما تغتاب أخاك تأكل لحم أخيك ميتا، فهل يسرك أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ هل تشتهي أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ أم هذا شيء منفر مقذذ شيء شنيع؟ هكذا هي الغيبة.

يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي، دائما انظروا إلى من هو دونكم في المال والخلق، واحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، كونوا مع المتواضعين، أحب المتواضعين، عاشر المتواضعين، كونوا معهم جالسوهم حتى تستفيدوا منهم هذا التواضع، هذه الخصلة التي يحبها الله تعالى. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني بصلة الرحم ولو كان هذا الرحم مدبرا، أن أقبل عليه وأن أزوره وأن لا أقطعه. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، أي أوصاني بالثبات على الحق، بالثبات على قول الحق لو كان شاقا على النفس. قال: وأوصاني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة أكثر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129. مدارس جامعية.

أهلا بكم. خطفت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن الأنظار، حيث تأتي الزيارة في وقت يترقب فيه لبنان بدء الخطوات التنفيذية للاتفاق الإطاري الموقع مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وسط تباين واضح بين الروايتين اللبنانية والإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ المرحلة الأولى منه، وإضافة إلى القمة المنتظرة في البيت الأبيض. وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية في وقت سابق إنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره اللبناني قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض، كما ستكون للرئيس اللبناني سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. إلى ذلك يعقد الأسبوع المقبل الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي بمشاركة وفود لبنانية وإسرائيلية وأمريكية للبحث في الترتيبات المتعلقة بالمناطق التجريبية، بعدما كان مقررا أن يعقد يوم الجمعة الماضي. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن وسط توقعات بالإعلان عن إطلاق هذه المناطق في موازاة المباحثات التي يجريها مع الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش اللبناني. إلى ذلك يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري مسار التصعيد الإيراني الأمريكي من جهة، وما ستسفر عنه زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة من جهة أخرى، فيما يؤكد أن الأولوية الأساسية لديه في هذه المرحلة تتمثل في إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بأسرع وقت ممكن. وفي حديث صحفي أعرب بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل. وكشف الرئيس بري أن عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضع في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفا أنه أكد له أهمية التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة. على الصعيد الميداني، دوى قرابة 11:15 من قبل ظهر اليوم انفجار كبير تردد صداه في منطقة النبطي، وتبين أنه ناجم عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في بلدة كفر تبنيت، حيث شهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من البلدة من مسافات بعيدة. وألقت درون معادية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء سور، هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على الحدود الشمالية وفوق جرود عكار والهرمل، كما يسجل منذ الصباح تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية وفي أجواء قرى النبطي وأقليم التفاح على علو منخفض. في الإطار الحكومي، أعلن وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري في السراي أن رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أن زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا هي زيارة ذات نتائج ملموسة، فيما أشار وزير الاقتصاد إلى وجود 42 اتفاقية بين لبنان وسوريا ستجري مراجعتها من قبل الوزراء المعنيين. وكشف مرقس أن الرئيس سلام أكد خلال زيارته إلى تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وأهمية الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: نرحب بكم من جديد ونواصل تقديم الأخبار من نداء المعرفة. بداية النشرة الدولية مع جديد التطورات في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن مدينة بوشهر المطلة على الخليج التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد تعرضت لقصف أمريكي طال مواقع عدة فيها بحسب وكالة فرانس بريس. كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حاكم مدينة بوشهر في إيران قوله أنه تعرضت مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية. هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعد لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران عبر تعزيز القوات الجوية ونقل مقاتلات وطائرات من أوروبا إلى الشرق الأوسط بحسب وكالة نوفوستي. هذا وأفادت وكالة رويترز أنه استنادا إلى بيانات الشحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل منخفضا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع التصعيد المستمر. وفي إطار المفاوضات أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران: لقد أبلغنا عبر وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة وقد نقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء. إلى ذلك أفاد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية بأن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، وأنه يحمل رسالة من الرئيس الإيراني تتعلق بالأوضاع الحالية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، وأهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها. في الأراضي المحتلة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أصيب مواطن بالرصاص شمالي قطاع غزة، فيما كثف العدو من استهدافاته للمناطق الشرقية للقطاع بالقصف وإطلاق النار من الآليات تجاه خيام مواطنين. وإلى روسيا، حيث قالت الرئاسة الروسية للكرملين: سنرحب بأي اتصالات جديدة بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف وأمريكا ماركو روبيو، وأوضحت أن هناك اتصالات فنية بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى وزارات الخارجية، وشددت على أن روسيا منفتحة على الحوار مع الدول الأوروبية ولم تبادر قط بقطع العلاقات. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه منفتح على عقد لقاء مع نظيري الصيني والروسي هذا الأسبوع أثناء وجوده في الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا. نصل أخيرا إلى الكونغو، حيث أفادت وزارة الصحة في الكونغو عن وفاة 930 شخصا نتيجة تفشي فيروس إيبولا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الجبال مع استمرار تكون ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 31 درجة، أما في الداخل من 20 إلى 36 درجة. رياح سطحية جنوبية غربية بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى لي أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف.
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلن رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادي عن تمنيه صرف الزيادات على رواتب دفعة واحدة نظراً لنيل الاعتماد المالي الموافقة وتوفر الأموال المطلوبة، وذلك لضمان استفادة الموظفين منها بشكل كامل. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع. وافق قادة دول غرب أفريقيا أمس على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقدت في عاصمة سيراليون بحسب وكالة فرانس بريس. وسيبلغ طول خط الأنابيب الذي يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا نحو 6000 كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب أوروبا. قفزت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات لإيران لليلة التاسعة تواديا واشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز بحسب وكالة فرانس بريس. وعكست هذه المكاسب مخاوف متزايدة من أن يؤدي تجدد القتال في شرق الأوسط إلى تعطيل شحنات النفط عبر المضيق الذي يعد ممرا حيويا لموارد الطاقة العالمية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في السبعينيات، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
2: مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة أمال حسين عيتاني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو O نيجاتيف، وست بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 973 532. إذن المريضة أمال حسين عيتاني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة O بوزيتيف أو O نيجاتيف، وست بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 70 973 532. لبوا وبارك الله بكم.
1: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن.

المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. قمة مرتقبة غدا في واشنطن بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس المجلس النيابي نبيه بيري يقول الرئيس عون اتصل بي قبل مغادرته إلى واشنطن، وأكدت له أهمية التمسك بتثبيت وقف النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، انفجار ضخم نفذه جيش العدو في كفر تبنيت هز منطقة النبطية. غارات وهمية لطيران الحرب الإسرائيلي فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل، وطيران مسير فوق بيروت والضواحي. وزير الإعلام بول مرقس: الاجتماع الوزاري برئاسة الرئيس نواف سلام بحث في تعزيز التغذية الكهربائية، وتابع نتائج زيارتي سلام لتركيا ووزير الاقتصاد لسوريا. وسائل إعلام إيرانية:

وصف مواقع عدة في بوشهر الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني أعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في الكويت، البحرين والأردن. إيران: الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء. نائب قائد القوى البرية في الحرس الثوري الإيراني: قواتنا ستحبط أي توغل للعدو منذ اللحظة الأولى. وزير الداخلية الإيراني يصل إلى إسلام أباد اليوم ويحمل رسالة من الرئيس الإيراني. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، شهداء وجرحى في قصف على خيام النازحين في مواصي خان يونس. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية. 615 رجل إطفاء عملوا على أخماد حريق غابات تسبب بإخلاء بلدات في جنوب فرنسا. أخيراً، طقس المتوقع غداً قليل الغيوم ورياح ناشطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم، قاله سفيان الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الحديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا، رواه البخاري، معناه لا يخفى على الله شيء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.

0: دردشتنا اليوم بتحمل طابع مختلف عن يلي تعودتوا عليه. اليوم بدنا نتناول موضوع كتير صرنا عم نسمع عنه، وهو اللي أطلقوا عليه اسم الذكاء الاصطناعي والمعروف بالAI. نعم، أصبح اليوم الAI جزء من حياتنا اليومية، فمن الهواتف اللي سموها ذكية إلى التعليم، ومن الطب إلى الإعلام والأعمال، عم نسمع بكل مكان عن الAI. بس بيبقى السؤال، شو هو الAI؟ وهل هو مجرد تقنية حديثة، أم أنه حيغير طريقة تعلمنا وعملنا وتواصلنا في المستقبل؟ للحديث عن هذا الموضوع ودور الجامعة العالمية في مواكبة فورة الAI، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نبيل منيمني، مدير مكتب ما يطلقون عليه اسم التحول بالذكاء الاصطناعي Office of AI Transformation في Global University، لنتعرف أكثر عن هذا المجال وكيف يمكن للأفراد والمؤسسات الاستفادة منه بالطريقة الصحيحة. أستاذ نبيل، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم، بارك الله فيك.
0: عرفت عليكم بطريقة مضبوطة.
1: أي طبعا.
0: بارك الله فيكم.
1: أمين.
0: بداية، مثل كل حلقاتي أنا بحب أعرف على الشيء اللي نحن عم نحكي عنه، فشو هو الـ AI؟
1: إذا بدي هيك أقولها بطريقة ملخصة
0: وبسيطة، يعني مش الكل اللي عم يسمعنا يمكن يكون على اطلاع كتير بهالأمر.
1: فينا نقول الـ AI هو تكنولوجيا،
0: نعم،
1: بتستخدم المعلومات اللي بنعطيها إياها بشكل لتساعد الإنسان ينجز أعمال بشكل أسرع، أو ليحل البيانات متعلقة بشغله أو بغيره. فهي تكنولوجيا مثل أي تكنولوجيا تطلق عادة، الهدف منها تسهيل وتسريع الشغل والنمو. اللي بيختلف بالAI أنه بيعتبروا عم ينجز مهام عادة كان بدها بشر لينجزوها، هلأ صارت القصة أسهل بكثير
0: وأسرع.
1: نعم.
0: طيب، بما أنه نحن عم نحكي عن جامعة وعم نحكي عن أهداف عم نوصل لأسرع، الأشخاص اللي حابين يتخصصوا مثل هندسة مثل طب، والأهل اللي عم يبذلوا مجهود ليسجلوا أولادهم ويدفعوا عليهم وهيك، هل في خوف من الأهل أنه طب نحن وظيفة أولادنا حتروح بسبب الـ AI؟
1: إذا منراجع الأبحاث بتلاقي في كتير ناس عاملين أبحاث عن هذا الموضوع، وبيقولوا لك مهمة الجامعة بالنهاية هي أنه تجهز الشخص للي بيجي بعد الجامعة. فبيعتبروا كتير هلأ أنه نحن عم نجهز طلاب لوظائف بعد نحن ما بنعرف أنه حتكون موجودة يمكن بعد سنتين أو ثلاثة، لأدوار مختلفة عن اللي تعودنا عليه. فتخوف أنه أنا ابني حيدرس هندسة أو حيدرس طب أو حيدرس شو ما كان الاختصاص، وظيفته حتروح، فيني أقولك أنه هو تخوف منه 100% بمحله، لأنه اللي عم بيصير هو مش استبدال لأدوار أو لأشغال، اللي عم يصير هو إعادة توزيع أدوار، أو بدل ما أقول أنا استبدلني غير لي المهام اللي أنا صرت بدي أعملها. يعني المبرمج اللي كان بيدرس كمبيوتر ساينس، هلأ من أكتر القطاعات اللي بيعتبروا أنه عم تتهدد بوجود الـ AI هي القطاعات مثل البرمجي مثلا. الشخص يلي بخاف أنه لها أنا دوري راح أو وظيفتي راحت، لا، اللي صار هو مجرد تغيير للمهام اللي انت بتقوم فيها بهذا النوع من الشغل. ما بقى انت عم تبرمج بنفسك، صرت عم تشرف على طريقة معينة من البرمجة، عم تشرف على تنفيذ مهام كنت انت تعملها بنفسك سابقا.
0: هل فينا نبسطها بانه مثلا من زمان كان في عنا تولز معينين او ادوات معينين بنستخدمها لنوصل لهذا الهدف، هلا اتطورت هذه الادوات؟
1: بالضبط. والفرق انه صار عندها بيعتبروا بالاي اي الشيء المميز انه في عنا قدرة تنفيذية. يعني انا صرت بمحل مش بس عم بستعمل الاداة هيدي او التول لحتى اخذ معلومات او سيف معلومات، لا، صرت عم بترك لها مجال تنفذ خطوات معينة. يعني مثلا انا بدي عندي شغل معين بدي برمج شيء، وبعدين بدي ابعت المشروع اللي عملته للمشرف على شغلي، بده يوافق عليه، بعدين بده يرجع لي تعليقاته وبدي اشتغل فيها. هيدي العملية صارت كلها اوتوميتد مثل ما بيقولوا، صرت انا بنفذ المهمة بعطيته جهات كيف بده يتم تنفيذها. يعني انا شغلتي صارت مايسترو اكتر من منفذ، وبجي بقول له انت بدك تعمل هيك، بعدين بدك تبعت ايميل، هذا الايميل بس سألني عن رأيي فيه قبل ما تبعته، بشوفه بقول لك اوكي بتبعت وهيك. فاللي صار هو فعليا صارت العملية اسرع، صار فيني أقوم بمهام أكتر بنفس الوقت اللي كنت أنا أقوم فيه بمهمة، صار فيني أقوم بعشرة لأنه أنا بشغل AI يعمل لي عدة مهام،
0: ونسبة الأخطاء أقل.
1: هلا هذا موضوع كتير بينحكى فيه، انه نحن هلا قديش فينا نوثق بالأجوبة اللي عم تجينا من الـ AI وقديش فينا نعتمد على الشغل اللي عم يعملوه. الموضوع بيعتمد على الشخص نفسه. ليش نحن عم نقول انه الـ AI هي أداة ما بتستبدل فينا نعتبرها أداة بتكمل دور الشخص اللي كان موجود قبل، لأنه بتلاحظي الشخص يلي هو قوي باختصاصه إذا بيستعمل الـ AI بيكون أقوى من غيره من غير أهل الاختصاص لما يستعمله. شو يعني؟ يعني أنا هلأ صار متاح موضوع، مثلا هأرجع على موضوع البرمجة، متاح لأي شخص يفوت ينزل برنامج يقول له عمل لي أبليكيشن بتعمل كذا، هيطلع معه منتج معين. بس لما بجيب أنا اللي متخصص بالبرمجة اللي هو دارس برمجة مثل ما نحن بنعرفها اختصاص عادي، هو بيطلب هالمهمة ما بيطلبها بنفس الشكل، لأنه بيعرف أنه أنا في عندي عدة خطوات بدي أتأكد أنه هيدي الابليكيشن إلا شيء اسمه باك أند، في الداتا بيز اللي عم يشغل كل شيء، عندي شيء اسمه فرونت أند، في له معايير معينة لحتى يمشي عندي على الكمبيوتر بنفس الجودة اللي بيمشي عندي فيها على الموبايل بنفس الجودة وغيره. يعني
0: حتى بتشمل أمور السيكوريتي.
1: صحيح، وحتى موضوع السيكوريتي، لأنه هيدا الشخص هو خبير بهالمجال صار عارفين عشو بده يفتش لحتى يدقق بالنتيجة اللي طلعت له. وبالتالي إذا كان الشخص يلي عم يستعمل الـ AI عنده الخبرة بهالمجال يلي عم يستعمل فيه الـ AI حتطلع نتيجة لدرجة كبيرة يعتمد عليها، وأمرار أكتر من إذا كان هيومن عم يعملها. أما إذا كان شخص عم يشتغل بدومين غير الدومين اللي هو شاغل فيه، خليني أحطها لحتى الكنترول عم يقولي أحط الهاتسيت. طيب إذا كان عم يشتغل بدومين غير، أو أنا عم بعمل برمجة مثلا وهذا منه دومينه، ما حقدر أنا فعليا أضمن جودة المنتج اللي طلع.
0: نعم
1: هيك،
0: حتى اللي بيكون هو من أهل الاختصاص حيعرف إذا في ثغرات معينة كيف يمكن يعدل عليها.
1: صحيح.
0: نعم بدي أحكي شوي عن Office of AI Transformation اللي حضرتك مدير لإله. شو هو هذا المكتب وليش الجامعة العالمية هي اللي أسسته؟ يعني شو الهدف من أنه جامعة تأسس هيك مكتب؟
1: قبل ما جاوبك بدي ذكرك تسأليني عن هيدي آخر الحلقة ليش حطتها أنا هون.
0: شو هي هاي بورتفوليو ولا شو؟
1: هقولك بس بآخر الحلقة. المكتب Office of AI Transformation اللي أطلقناه بجلوبل انطلق من هدف معين يلي هو انه نحن مثل ما قلت لك بس بلشنا هدف الجامعة هي الطلاب للي بيجي بعد الجامعة لمستقبل في بقلبه استخدام حيكون لهذا النوع من الادوات بشتى القطاعات. فنحن انطلاقا من انه هدفنا نجهز تلاميذنا فعليا لهذا المستقبل وفعليا يظهروا قادرين يستعملوا ادوات هلأ عم تظهر ويسبقوا غيرهم بهذا المجال، من هيدي الرؤية انطلقنا بأنه نحن مطلوب. صرنا نحن من 2023 من بداية ظهور أشهر الأدوات بهذا المجال أنه نفوت على أنه نتعرف عليها، نعمل أبحاث عليها ونعمل تجارب معينة بالجامعة، وتطور معنا الموضوع إلى أن وصلنا لمرحلة نحن صرنا قادرين نقول أنه عنا أكاديمية لتدريب الأساتذة تلاميذ البروفيشنالز بزنس بروفيشنالز بمجالات مختلفة على كيف يستعملوا الـ AI انطلاقا من تدريب نحن عنا إياه ومن أبحاث نحن عملناها بهذا المجال. فمكتب الـ Office of AI Transformation هو مكتب أطلقناه الهدف منه بيقدم هو 6 خدمات، هو اللي عم يدرجوا الخدمات تدريجيا عم ينزلوا تدريجيا، منها الأكاديمية اللي بنعمل فيها تدريبات ورش عمل، دبلوم عم يتحضر له إن شاء الله نعلن عنه قريبا، لتدريب الأشخاص على استعمال AI. من هالخدمات هي البرمجة، تطوير المنصات الرقمية بمختلف المجالات، مع التركيز على الأشياء الأكاديمية، المنصات الأكاديمية اللي فينا نستعملها كجزء من تكنولوجيا التعليم بالجامعة وبغيرها من المؤسسات، بالإضافة لعدد خدمات مثل consultation مثل social media management وغيره. فهذا باختصار الأوفيس.
0: أنا حسب ما عرفت أنه مش كل الجامعات عندها هيك أوفيس أو هيك شيء متاح لطلابها. صحيح. يعني هل فينا نحن نعتبر أنه جلوبل كانت سباقة بهذا الإنجاز؟
1: جلوبل الحمد لله نحن معروفين من بداية افتتاح الجامعة أنه بكتير من المجالات نحن سباقين بالتكنولوجيا تحديدا، بتكنولوجيا التعليم، وهلأ بموضوع الـ AI نحن سبقنا عدد كبير من غيرنا من الجامعات والمؤسسات بالتجهيز لهيك نوع مؤسسة لحتى نقدر نحن نحضر تلاميذنا وفعليا لما يتخرجوا يكونوا مميزين باختصاصاتهم من وراء معرفتهم بهذا المجال وغيره.
0: لأنه صار أصلاً الـ AI مثل ما نحن قلنا بالمقدمة جزء يعني صار بكثير أمور من الاختصاصات.
1: صح.
0: وعلى سيرة الاختصاصات بدي أسأل أنه شو الفرق بين مثلاً الشخص اللي هو عم يتخرج ومعه شهادة اللي هي تقليدية من الله والطالب اللي هو لا ضمن اختصاصه في مثل بيقولوا هيك رشة AI طيب. على الدبلوم تاعه.
1: هقول لك هلا كمان اللي بيتابع التغييرات اللي عم تصير بسوق العمل بمجالات عديدة بيلاحظ انه بكتير محلات صارت بعض الشركات عم تلجأ لتستبدل موظفين بAI. في بعض البلدان صارت عم تحط قوانين لتمنع هذا الموضوع.
0: هذا اللي عم بيخوف الأهل. صح. بالسؤال الأول اللي صح. كنا عم نحكي عنه. نعم.
1: بس كمان إذا بتتابع التغييرات اللي عم تصير بسوق العمل بكتير شركات عم ينطلب من الموظفين انه مثلا ببعض الحالات بيقولوا لهم انتم مطلوب تحصلوا شهادات من شركة مثلا أنثروبيك أو شركة أوبن AI لا استخدام برامجهم بموضوع الاي اي لانه هيدا حيسرع لكم شغلكم حيسرع الانتاجيه بالشغل. مثل ما كان هعطيك مثال من اختصاصي الاساسي اللي هو له علاقه بالتعليم تكنولوجيا التعليم كانوا من اول ما تبلش تطلع التكنولوجيا يقولوا هل حنقدر نستبدل الاستاذ بشيء تكنولوجيا والجواب كان دائما لا بس الاستاذ اللي بيعرف يستعمل تكنولوجيا حنستبدله بالاشخاص بالاستاذ اللي ما بيعرف وبنفس الوقت باغلب القطاعات هيك اللي هو ان كنا عم نحكي بقطاعات مثل الصحه ولا قطاعات مثل الكمبيوتر ولا قطاعات تعليم وغيره الشخص يلي عنده معرفة بهالمجال بالإضافة لاختصاصه حيتميز وحيستبدل الشخص يلي ما عنده هذه المعرفة وحتى الأشخاص يلي لهم زمان بمجال معين هلا هني عرضة ليستبدلوا ايه
0: هذا سؤال انا محاططته انه انا مثلا بحكي من حالي ومن وغيري نحن اللي عنا شهادات تقليدية هل خلص حننحط على الرف مثل ما بيقولوا ولا أكيد ولا فينا نحن نحصل شيء
1: هقول لك العملية حتصير تدريجية بحسب الظاهر اللي حيصير تدريجي يعني اذا ما تابع الشخص وقوى حاله بهالاختصاص لحتى يوصل لمحل انه انا متمكن باختصاصي وبعرف استعمل الاي اي اللي يخدمني بهالاختصاص لبدل ما تكون انتاجيتي 10 تصير انتاجيتي 70 80 اذا ما عملت هذا الشيء ايفنتشلي هاستبدل بالغالب اذا لا بلشت انا تابع حيصعب على الشركات انه يستبدلوك لانه الاي اي بعده منه بمرحله جاهز هلا باغلب القطاعات منه جاهز يستبدلنا كليا الاي اي هلا بمرحله هن بيعتبروها كانه عم تقولي تعلم يعني انا عم حاول حول خبره الاشخاص من شيء منه ملموس لشيء بيستعملوا الاي اي وبيقوم فيه هاي الترانزيشن بعد ما صارت يعني اذا هلا نحن بدنا نحكي باختصاص اي شخص الاستاذ انا في عده شغلات بعملها بتاخذ معي وقت كتير وعندي خبره فيها طريقة العمل هاي إذا ما أنا بدرب الـ AI عليها هلأ ما أنه جاهز يستبدلني فاللي عم بيصير خبرتك إذا بتفضيها بشكل معين بهالأدوات صار فيها تساعدك وصار صعب أنه يستبدلوك لأنه حتى اللي عم تنجي هون بعده أشياء يعني بيعتبروها سكيلز خاصة بالأدوات اللي لإلك إذا أنا بستعمل AI ما فيني خليه يشتغل بنفس الطريقة اللي أنت بتخليه يشتغل فيها فهذا دليل أنه أنا ما فيني أستبدل أي شخص بأي AI وخلاص لا في عنده خبرة معينة بعد ما ترجمت لشيء ديجيتال أنا فيني أستفيد منه وهذا شيء بيخوف وشيء إيجابي بنفس الوقت
0: أنا اللي حسيته مثل أنه نحن الاختصاص اللي عم نحكي عنه اللي هي الشهادة التقليدية هي اللي نحن عم نحكي أنه عن العلم بالتلقي إذا فينا نقول اللي نحن بحاجة له ما فينا نستغني عنه بلس منزيد عليه الاي اي او التطور والتكنولوجيا اللي نحن كتير عم تنتشر وعم تزيد بحياتنا لنقدر نوصل للنتيجة اللي بدنا اياها لنتيجة اسرع للهدف
1: نعم هلا هو على الحالتين حيضل في علم التلقي يعني حتى عن الاي اي بدك اذا كان في مدرس عم يدرسك اياها كيف تستعمل الاي اي
0: بس مش انه انا مثلا ما خصني لنقول بالهندسه بفتح اي اي اي تول وبجرب انا اعمل شيء حيكون ديفرنت عن الشخص اللي هو اختصاصه
1: اكيد هلا من ناحيه انه فيك بس هل جوده النتيجه اللي حتطلع معك مثل جوده اذا كان مهندس هو اللي عم يشتغل لا اكيد
0: انا يعني اكزامبل او مثال بسيط على هذا الامر البرومبتس اللي بنستعملهم بس لنطلع صوره اللي مش انه لا مشروع ولا شيء اللي كتير منتشرين على السوشيال ميديا امرا بنصير نسال بعض شو البرومبت اللي حطيتيها لتطلع لك هالنتيجه
1: نعم وحتى امرا بتلاحظي لو استعملت نفس البرومبت بيختلف النتائج بينك وبين حدا تاني ليه لانه انت لك فتره معينه عم تتعاملي مع الاي اي
0: شو عنده من ارشيفه
1: بالضبط هن بيعتبروا انه في شيء بيشبه الميموري تاعت الانسان عم ياخذ هاي المعلومات ويخزنها حتى صار في برامج متطوره لحتى تنظم هيدي المعلومات يعني تقول لك انت بتحكي معي عن كذا وكذا وكذا كميه او مده المرات اللي بتحكيني فيها عن موضوع اي أكثر من مدة المعلومات المرات اللي بتحكيني فيها عن موضوع بي وبالتالي لما بده يعطيكي أمثلة هو هيعطيك من اي لانه تستعمليه
0: اكثر هيك اكثر
1: ايه. فعم يبني على كونتكست معين, والكونتكست هي كلمه كثير اساسيه بموضوع الاي اي, لحتى يعطيك جواب مختلف عن جواب اللي انا حيجيني او غيرك حيجي.
0: شيء صراحة ملفت جدا. بدي أحكي صراحة عن منصة تمكن. هلأ شوي بدنا نرجع نفوت شوي أكاديميا كجلوبل. شو هي تمكن وشو هدفها؟
1: هلأ تمكن بدو حلقة لحاله. نحن بالجامعة ضمن النشاطات الكبيرة اللي بتصير, هيدا النشاط اللي نحن منساعد فيه أو إله هدف توجيه الطلاب لينقوا الاختصاصات الأنسب لألهم. هذا هي مبادرة أطلقتها الجامعة من فترة طويلة وعم تتطور. نحن كأوفيس أوف AI Transformation كان لنا دور أنه نبني منصة بتسهل على الأشخاص يلي هن بدون يفوتوا على الجامعة أو بدون يغيروا كارير, بدون يغيروا وظيفتهم, أو على الأدفايزرز يلي عم ينصحوا الأشخاص شو يدرسوا الشغل اللي عم يعملوه. هاي المنصة بتجي بتعتمد على امتحانات عالمية. الهدف منها تحليل الشخصية وربطها بوظائف معينة. هلأ مع وجود الاي اي صارت العملية أسرع, صار طريقة التحليل اللي عم تصير للشخصية أقوى, والنصايح اللي عم تنعطى جودتها أعلى, لأنه ما بقى أنا عم بعتمد على بس رولز قواعد معينة, لا صار فيني أوصل لمحل يضيف هو عم ينسأل التلميذ أو الشخص بيّن من أجوبته أنه أنا فيني أسأله سؤال زيادة هو ما نضمن الامتحان اللي موجود فيني أعملها. منصة تمكن هي منصة عملناها نحن, استعملنا فيها الاي اي, قريبا حنتيح فيها مثل مساعد بتتسير انت وياه انه هذا بيسألك أسئلة عن حالك.
0: مش عبالي انا اعملها مع انه تخصصنا وخلصنا بس
1: هي حلو الفكرة
0: بركي. انا اعطاني تخصص مختلف.
1: نعم.
0: طيب وكيف كيف تفاعل المدارس مع منصة تمكن, لانه هذا متوقع تكون موجهة اكثر شيء للطلاب الثانوية.
1: نعم نحن اول مرة بلشنا بهذه البلاتفورم بهذا النشاط اللي استخدموا الابليكيشن اللي اطلقناها اكثر من 1200 شخص, لانه كنا بعدنا بمرحله تجريبيه. هلا قريبا لما يتم الاعلان عنا بشكل رسمي ان شاء الله من الجامعه بتشوفوا اكثر. بس التفاعل الى الان كان ايجابي جدا. اول مره صار في نشاط, جانا فيدباك كثير ارجى قديش استفادوا الطلاب بتحديد الاختصاص اللي بدون ياخدوه.
0: نعم.
1: وبإجابي عن أسئلة ما كانت خاطرة عبالهم قبل.
0: طيب أستاذ نبيل أنا بدي أخذ فاصل قصير ومنرجع منكمل.

0: مرحبا، أنا نبيل مدير مكتب التحول بالذكاء الاصطناعي، بس اليوم أنا هون كشخص فخور جدا بإنجاز عملناه بهيدي الجامعة. بالجامعة العالمية بنعتبر أنه الاستثمار مش بس بالتكنولوجيا، الاستثمار هو بالتلاميذ، ومن هون انطلقنا بهذا المركز مدرسة من رفقهم، منكتشف مواهبهم ومنكبر معهم خطوة بخطوة ليصيروا خريجين ورواد أعمال بسوق العمل بهالفيديو من جوجل وميتا ومايكروسوفت، ومتوجين تخرجهم بشهادة من جلوبال يونيفرسيتي. منعرف أنه استثمارنا كان بمحله، نحن اليوم فخورين فيهم مش بس لأنه نتعلموا، بل لأنه نأثبتوا أنه الجامعة العالمية هي المكان يلي بيقدر يحققوا فيه أحلامهم.
1: بكل خطوة وصلتنا لهالنهار كان في حلم اشتغلنا عليه، وفكرة طورناها، وتحدي قدرنا نحوله لإنجاز. ومن هون كان دور الـ Office of AI Transformation مكان جمع بين التكنولوجيا والرؤية ليحول الأفكار لحلول ذكية بتخدمنا وبتدعم رحلات التحول الرقمي. لهيدا السبب اليوم الـ Office بيقدم 6 خدمات أساسية: AI Software Development لبرمجة التطبيقات والحلول الذكية يلي بتسهل الشغل وبتسرع الإنجاز، AI Academy يلي هي أكاديمية بتجهز أجيالنا لمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، AI Powered Content Creation لتجهيز المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، AI Powered Social Media Management and Advertising لإدارة منصات وسائل التواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، AI Consultation لاستشارات استراتيجية لضمان نجاح التحول الرقمي، وAI Research and Development لمتابعة التطور ونشر الأبحاث الأكاديمية. ومن بين المشاريع والحلول اللي اشتغلنا عليها تمكن بلاتفورم، منصة التوجيه الأكاديمي، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الذكية من أبرزها التيكتينج سيستم يلي ساهم بتنظيم وإدارة إصدار بطاقات الدخول لاحتفال التخرج ليكون هذا اليوم استثنائي أكثر سلاسة وتنظيم. كل مشروع اشتغلنا عليه وكل فكرة تحولت لإنجاز كانت نتيجة تعاون، شغف والتزام ببناء حلول حقيقية بتواكب المستقبل. واليوم مع تخرج دفعة جديدة نحتفل مش بس بالشهادات، نحتفل بكل فكرة صارت مشروع وبكل مشروع ترك أثر. خلينا نعرفكم على بعض أعضاء فريق الـ Office of AI Transformation: ريم، ميرنا، محمد، أحمد، صالح وكريم. كل واحد منهم عنده قصة مختلفة، بس كل القصص بتلتقي عن فكرة واحدة، إنه الجامعة العالمية ما عم تكتفي بتعليم الطلاب، بل عم تفتح لهم أبواب للتطبيق العملي، الشهادات الدولية والخبرة الحقيقية. في منهم خريجين، في منهم طلاب عم بيكملوا دراستهم، وفي منهم بلشوا رحلتهم المهنية من داخل الجامعة نفسها، وفي منهم تلاميذ حتى بعد ما بلشوا رحلتهم بجلوبل. بس مع هيك الجامعة عم تهتم بتجهيزهم لمستقبل واعد، وهذا بالنسبة لنا دليل إنه الـ Office of AI Transformation مش بس مكتب، بل مساحة لاكتشاف المواهب، تطوير المهارات وبناء فرص جديدة.
2: مرحبا، أنا ريم، AI Marketing Specialist بالـ Office of AI Transformation.
3: أنا ميرنا، AI Marketing Specialist بالـ Office of AI Transformation.
4: أنا صالح.
5: أنا محمد.
6: أنا أحمد، AI Software
7: Developer بالـ Office of AI Transformation.
2: وأنا اليوم من بين الخريجين، وبالإضافة للشركة بالتسويق لما انضمت للـ Office كملت دراستي في Certified Meta Digital Marketing Associate و Meta Marketing Science Expert، واليوم دوري أكثر من مجرد العمل على التسويق. شغلي بيتضمن دمج أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي بعمليات التسويق والتخطيط الاستراتيجي لحملات مدعومة بالاي اي.
4: أنا كمان اليوم بين خريجين، كمان مثل زملائي وصولي على شهادة جلوبال ترافق مع شهادات من كبرى شركات التكنولوجيا اليوم مثل أمازون ويب سيرفيسز، كملت AWS Generative AI and AI Agents with Amazon Bedrock Professional Certificate، بالإضافة إلى تخصصات متقدمة بالGenerative AI وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام أمازون Bedrock.
3: وأنا بآخر سنة إلي باختصاص التسويق بالجامعة العالمية، ومثل زملائي تدريب المستمر كان جزء من رحلتي بمواضيع مثل Business Analytics, Search Engine Optimization اللي هي الـ SEO وغيرها من التخصصات اللي حصلتها لأتخرج متميزة بهذا المجال.
6: أنا هلأ بالسنة الأخيرة من دراسة بالجلوبال إن شاء الله باختصاص Computer Science، مثل زملائي لما انضميت للمركز بالإضافة للتطبيق العملي حصلت على عدد من الشهادات ومنها Generative AI for Leaders من جوجل وشهادة تطوير الـ AI Agents باستخدام Vertex AI وFlutter.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا, واللي كانوا عم بيتابعونا على اليوتيوب كانوا عم يحضروا فيديو, واللي عم يسمعونا على الإذاعة كانوا عم يسمعوا المعلومات عن الأوفيس أوف AI Transformation بGlobal University. أستاذ نبيل, كان بدي أسألك سؤال, الخدمات اللي هذا الأوفيس بيقدمها هي بس للطلاب اللي هنا عم يدرسوا أشياء related للتكنولوجي والكمبيوتر, ولا كل الطلاب بيقدروا يستفيدوا منها؟
1: لا هلا اجمالا الخدمات اللي بنقدمها هي لفئات مختلفة, يعني منها اذا بدنا نحكي على التدريب لنجهز الناس تستعمل الاي اي بشكل مزبوط, عم تصير عبر دورات بحسب المجال. في دورات مخصصة للأساتذة كيف يستعمل الاي اي بتعليمه, في دورات مخصصة للتلاميذ كيف يستعمل الاي اي بدراستهم, دورات مخصصة لأصحاب الشركات للبزنس بيبول كيف يستعملوا مثلا الاي اي بالماركتينج, كيف يستعمل الاي اي بالصحة وغيره. فهي الخدمة اللي هي التدريب مثلا هي متاحة للكل حسب نحن الدورات اللي عم نطلقها ونعلن عنها وحيعلن عنها تباعا بحسب المجال اللي عم نحكي فيه. وأكيد تلاميذنا هني لأنه بجلوبل لهم أولوية عنا نحن, المواد اللي عم تنعطى تلاميذ جلوبل كلهم بيتدربوا على كيفية استخدام الـ AI بمجالاتهم وبشكل عام ليزيد الإنتاجية ويسهل عليهم عملية التعلم.
0: نعم, قبل ما أسألك عن هذا الشيء اللي على المكتب هون عنا, بدي كنت أسألك أستاذ نبيل عن, بما أنه عم تحكوا أنه الخدمات مش بس تقتصر على الطلاب إنما حتى للشركات.
1: نعم,
0: هل هيدا كمان مثل ما بيقولوا first step للطلاب بسوق العمل, يعني عم تقدموهن أسرع من غيرهم لسوق العمل؟
1: حالك شغلة. أول شيء بالنسبة لموضوع الشركات هذا منه حاليا live yet كسيرفيس, we will roll it out مع الوقت, يعني حنعلن عنا قريبا. ولكن نعم, لأنه التجهيز اللي عم يصير شقين, مش بس تجهيز نظري انه شو في عندك ادوات وشو فيك تستعمل, لا جزء كبير منه بيعتمد على الممارسة, على العمل بمشاريع لايف تستخدم هلا على ارض الواقع, بناء منصات تستخدم هلا, حضور ورش عمل لتسريع الشغل اللي هلا هني عم يعملوه. فتلاميذنا عم يتدربوا, عم يصح لهم فرص انه لانه عندهم هذه الخلفيه نقدر نوصلهم بشركات بيقدروا يقدموا عليها, نضمن أنه عندهم المهارات اللي بحاجة لهم ليتميزوا بهذا المجال.
0: نعم, هلأ أنا صراحة يمكن مثل كتير من المستمعين عنا كتير أسئلة بعد خاصة بالاي اي والبرومت انجينيرينج وهالقصص, بس أنا بدي أعرف شو هاي.
1: طيب, كنا عم نحكي
0: بداية الحلقة وما عارف.
1: كنا عم نحكي بداية الحلقة أنه نحن هل
0: حنقدر هيا شوي المشاهدين على اليوتيوب
1: هاي ديفايس, ما حول أنا اسم الشركة أو شو هي هاي ديفايس,
0: هي عائية منها بتشبه اليو اس بي,
1: بتشبه اليو اس بي, هاي دي شغلة هلأ بلبسها أنا كنكلس أو بإيدي. سألتيني سؤال أول حلقة, هل الاي اي حيستبدل الوظائف التقليدية اللي نحن نعرفها؟ هلأ هذا مثال عن انه مش كيف حيستبدل بس كيف حيعلي الانتاجيه تاعتنا. هاي هلا انا حطيتك بس كبسي وحده دورتها, المقابله تاعتها بتتسجل بعد 5 ل 10 دقائق بنقول انا على الكمبيوتر بفتحها, اذا فينا نشوف في الشاشه هلا بيفتحوا لنا اياها. مثلا هذا عينه بفتح عن اجتماع, لحظه لناخذ انترنت. اذا جيت انا بدي افتح هذا الاجتماع اللي عملناه بشوفه كلياته ملخص, بشوف action points نحن انه بدنا نعمل ABC مثلا. خلينا نقلب على الشاشة هلا مش عم نفتح. اللي بعمله ما بقى بحاجة لحدا يجي ياخد محضر للاجتماع, لا
0: او انه انا ارجع عيده وسجل,
1: بحكي باللبناني, بحكي بالعربي, بحكي بالفرنسي, باي لغة بدي اياها. اللي بيصير انه التسجيل بيتاخد, الاي اي بيعمله ترانسكريبشن بيحوله لشيء مطبوع, بيرجع الاي اي بيعمله تحليل اناليسز لنحن عن شو حكينا شو المواضيع اللي تناولناها, وبيعطيني مثل تشجير للافكار, بيقول لي انت الافكار اللي حكيت فيها هي 1 2 3, النقاط يلي حددت انه بدها تنعمل بالاجتماع الجاي هي 1 2 3, وبيعطيني مثل فيجوال ايد مثل ملخص للي صار. اوكي, ف بلازم ثواني, بيعطيني مثل ملخص اللي صار, بيرجع بيسألني طيب انت بدك يعني بس لنخلص, اذا بدكم خلينا ايوه مش الحال, هل بدك يعني ابعت لك الايميل يلي انت مطلوب تبعته لفلان، هذا بناء على ملخص الاجتماع هذا الموضوع اللي انت حكيت فيه. مثلا هذا عيني عن واحدة من الاجتماعات عم بحكي عن تطوير منصة خاص معينة، بيعطيني مثل ملخص الاجتماع بيقولوا انتوا حكيتوا عن كذا وكذا وكذا وكذا، عن تطوير المنصة الرقمية اللي عم تشتغلوا فيها، عن الأكاديمية، عن كذا، وبيعطيني مثل الاكشن بوينتس. اذا بتلاحظي هون حط لي انه انتوا اتفقتوا انه المرة الجاية بتكون تعيدوا صياغة بسيطة وواضحة عن موضوع كذا، بتكون تعملوا ووكسرو. بيجي بيعطيني مقترحات انه اذا بدك تحسن نوعية الاجتماع تذكر دايما تذكر الاجنده باول الاجتماع باخر الاجتماع، مثلا هالمره ما عملت هيك، بيرجع بيعطيني مثل مايند ماب، هي تسجيل الافكار.
0: يعني هيدي الاله الصغيره كانت مثل اسيستنت ويمكن اكثر من اسيستنت.
1: أيوة.
0: عملت لنا محضر ونحن ما عارفين
1: صح. هلا انا مطلوب نحن، انا كان مطلوب خبرك انه انا عم سجل، بس بما انه اصلا هي الحلقه مسجله ما عندنا مشكله.
0: صح. بتقيم الاداء كمان يا ترى؟
1: بتقيم الاداء لانه بتعطيني مقترحات للتحسين. بس خلص،
0: طب بس لما يعني تعرف ابقى خبرنا عن
1: هيك. فهيدي صارت متاحه، هيدي التكنولوجيا ما بدها هيدي الديفايس. يعني هلا اي تليفون من تليفوناتنا بنزل ابلكيشنز معينه، هلا مشان ما نعمل دعايه ما حسميه،
0: أوكي.
1: إلا سيريز معينة بنعملها أو تدريبات بيقدر يحضروا عنا بالجامعة إن شاء الله. حنا على تليفوني أنا الاجتماع بيصير مسجل، بيترجم وبينعطى كملخص إنه أنت حكيت عن كذا. وأنت ما بدي أنا بشغلي، هذا شيء كتير مهم. وهلا إذا بتلاقي لها، إذا بتفكر فيها قديش فيها الأبليكيشنز، الأستاذ بيسجل حصصه اللي عم يعطيها، صار عنده ملخصات يعطيها للتلاميذ اللي غابت او ليأرشف في الشغل اللي عمله
0: هل التلاميذ يغيبوا لانه في حدا عنده اياها.
1: صح. هلا ايه في هي عملك سلاح ذو حدين مثل ما بيقولوا. الطبيب بيستعملها لما بده ينظم ملفات البيشنتس تعوله. المبرمج بيستعملها لما بده ياخذ ريكوايرمنتس من الزبون، يعرف شو اللي بده يبنيه بالمنصه. المذيع بيستخدمها لحتى يعرف انه انا الحلقه الجاي نحن حكينا عن هالمواضيع، بقول للاي اي اقترحوا لي تكمله لهالموضوع. لها كثير استخدامات، يعني مش هي كاداه، هي كتكنولوجيا. كاي اي
0: رغم صغر حجمها.
1: أيوة.
0: عم تعمل العمايل. طيب استاذ نبيل، انا بعد بعد معنا شويه وقت، بعد معنا 6 دقائق كان بدي احكي شوي عن الاي اي اكاديمي. ذكرته شوي انه في شيء اسمه اي اي اكاديمي.
1: صح.
0: شو هي بالضبط؟
1: هون هلا بدي اذكر شغلتين. نحن هلا كجامعه من الاعضاء بالاتحاد للجامعات العربيه بمركز الذكاء الصناعي بالجامعات العربيه. منحضر ومنشارك وبتعاون بينه وبين هيدي الجامعات في دايما متابعه للتطورات اللي عم تصير. ونحن بجلوبل من 2023 لهلا بهذا المجال بالتحديد عم نعمل ورش عمل بتنظيم هذه الأكاديمية عن الاي اي وكيف يستخدم بالتعليم، كيف يستخدم من قبل الأساتذة والتلاميذ مثلا، هذا تحديدا لانه الاساس كان بتوجهنا اكاديمي. وهي الدورات بتساعد بتأهيل هؤلاء الأشخاص. هلأ نحن مع الوقت عم نوسع نطاق التدريبات اللي عم تصير لحتى تشمل مجالات مختلفة، من بزنس لديفلوبمنت، سوفتوير ديفلوبمنت لأكاديميا وغيره. فهي متاحة، نحن منعلن عن هاي الورش عبر الصفحة الرسمية للجامعة، واللي عم يتابعنا بيقدر يتسجل بحسب الاختصاص اللي عنده.
0: هل انا مثلا بقدر هلا اتسجل بهيك شيء؟
1: لما تشوف الاعلان نحن اطلقنا شيء للمذيعين. هلا بتعرفي يعني حتى بمجال
0: الاذاعه او مثلا اختصاصي انا السابق اللي هو نيوتريشن مثلا،
1: او باختصاص نيوتريشن فيك اكيد فيك تستفيدي. يعني هلا حسب انت شو نوع الاستفاده اللي عم تفتش عليها.
0: شو هدفي من هلا؟
1: ان كان انه انت بدك توصلي لمرحله تقدري تبني منصه للسيرفيسز اللي بتقدميها لحتى الناس تحجز معك مواعيد، لحتى تشوف ملفاتها، لحتى تشوف الدايتس اللي محضرتي لهم اياهم، لحتى يعرفوا اذا هن ماشيين على تراك، لانه انت فيك تدرب اي اي خاص فيك. هذا الاي اي شغلته يبني على معلومات انت عطيتيها، يعني فقط بيستخرج من النظام اللي انت عاملتيه ليقول للزلمه انت ماشي صح ولا ماشي غلط مثلا. حسب شو اللي بدك تستفيدي منه. ايه فيك تسجلي لما نعلن عن الورشه المتخصصه بهالمجال.
0: نعم. اخر سؤال انا حاساله قبل ما في كمان، انا بعرف انه في شيء بدنا نشوفه بعد. في شيء اسمه برومبت انجينيرينج.
1: نعم.
0: شو هو هذا الشيء؟
1: برومبت انجينيرينج باختصار شديد هو عم يصير هلا اختصاص بيندرس ببعض المحلات لنتعلم كيف نحكي مع الاي اي. هذا باختصار يلي بيصير. اذا بدي اعطيك اياها انا كخلاصه، انه انا فيني احكي مع الاي اي بطريقه اقول له بدي مجموعه اسئله اسالهم لنبيل بالحلقه.
0: اوكي.
1: وفيني اجي اقول له انت مذيع، بإذاعة نداء المعرفة اللي هي إذاعة بلبنان ببرنامج اسمه كذا.
0: هون عم بعطيه الكونتكست.
1: ايوه بالضبط. وكل ما كان هذا الكونتكست عام كل ما كانت النتيجة اللي حيرجع لك يا اقوى. هيدي طريقة. هيدا بدومين البرومت انجينيرينج بيدرسوه. وفي طريقة ثالثة يعني هي بعد تعتبر اقوى. اني بدل ما اقول له مثلا اعطيه دور ومهمه وكونسترينس والى اخره، لا، اللي بعمله بقول له انا بعد شوي حاطلب منك تعطيني مجموعه اسئله اسالهم لضيف عن موضوع الاي اي.
0: اوكي،
1: بدي منك انت تسالني شو ما بدك لحتى تقدر تطلع لي اضبط مجموعه اسئله فيك تطلعها لحلقه اذاعيه. بيصير هو بيسالك هيدي الحلقه باي بلد، مين عم تستهدف بهيدي
0: يعني
1: الحلقه،
0: يعني عم بيساعدني انه انا اعمل البرومبت اللي بدي.
1: لانه كيف بيعتبروا كمان، انا بعطي كتير امثله من التعليم لانه هذا اختصاصي، بس كيف بيعتبروا امرار بعض الاشخاص انه التلاميذ لما بيحكوا مع بعض بيفهموا مع بعض اكثر من لما الاستاذ بيحكي معهم. بدل ما انا اشرح لهم هن ما يفهموا علي، اذا عم يحكوا مع بعض هن بيفهموا مع بعض. الاي اي لدرجه كبيره نفس الموضوع، لما الاي اي يحكي مع الاي اي النتيجة بتطلع أقوى. فأنا بقول له بعد شوي حأعمل هيك، سألني أسئلة لتطلع لي برومت أعطيها لأي آي. فصارت شغلته ياخد مني الكونتكست يلي بيعرف أنه أنا فيني جمع A و B و C، بدل ما أنا أعطيه كونتكست A و B بس وينقص علي C، خلص هو سألني عنها. أخذ الكونتكست، عطاني البرومت يلي بدي أعطيها.
0: أوكي.
1: وبالتالي صارت النتيجة أقوى بكتير.
0: نعم. أنا بعرف إنه في شيء بعد بدنا نحن نعرضه بآخر حلقتنا.
1: بآخر الحلقة في فيديو بس.
0: أوكي. أنا وصلنا لآخر حلقتنا. أوكي، أنا بيأشروا لي ما بقى في وقت.
1: طيب، بس أنا بدي أختم بشغلة واحدة مهم جدا، إنه نحن بهالوقت نتابع أو نتعلم كيف نستعمل الـ AI بشكل مسؤول، بشكل يساعدنا نعلي إنتاجيتنا ونقوى نحن بغض النظر عن المجال اللي نحن فيه. الجامعة العالمية هي بايونيرينج بهالمجال. تابعوا
0: رائدي.
1: الجامعة ايوه رائدي بهالاختصاص. تابعونا، تسجلوا بورش العمل اللي بنعملها عن هذا الموضوع. التلاميذ اللي عم يفكروا باختصاصات قريبا هيكون في

0: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حدا.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. قمة مرتقبة غدا في واشنطن بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول الرئيس عون اتصل بي قبل مغادرته إلى واشنطن، وأكدت له أهمية التمسك بتثبيت وقف النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، انفجار ضخم نفذه جيش العدو في كفر تبنيت هز منطقة النبطية. غارات وهمية لطيران الحرب الإسرائيلي فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل، وطيران مسير فوق بيروت والضواحي.

وزير الأعلام بول مرقص. الاجتماع الوزاري برئاسة الرئيس نواف سلام بحث في تعزيز التغذية الكهربائية، وتابع نتائج زيارتي سلام لتركيا ووزير الاقتصاد لسوريا. وسائل أعلام إيرانية قصف مواقع عدة في بوشهر الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني أعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في الكويت، البحرين والأردن. إيران، الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء. نائب قائد القوى البرية في الحرس الثوري الإيراني: قواتنا ستحبط أي توغل للعدو منذ اللحظة الأولى. وزير الداخلية الإيراني يصل إلى إسلام أباد اليوم ويحمل رسالة من الرئيس الإيراني. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، شهداء وجرحى في قصف على خيام النازحين في مواصي خان يونس. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية. 615 رجل إطفاء عملوا على أخماد حريق غابات تسبب بإخلاء بلدات في جنوب فرنسا. أخيراً، طقس المتوقع غداً قليل الغيوم ورياح ناشطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

زهد النبي وتواضعه عليه الصلاة والسلام. روى البيهقي والترمذي وابن ماجه عن عبد الله أنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا أذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومما يشهد على زهده عليه السلام أنه كان يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله نار، فقالوا: ما كان طعامكم؟ قالوا: الأسودان، التمر والماء. وأكبر شاهد على تقلله من الدنيا وإعراضه عن زهرتها أنه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، ولم يترك قصرا ولا متاعا كثيرا، بل كان بيته متواضعا ومتاعه في غاية التواضع. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بترك التنعم كما في الحديث: وإياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد روى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أي إذا جمع بعض الشمس إلى بعض ثم رميت فذهب ضوءها، وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت، وإذا الجبال سيرت أي قلعت من الأرض ثم سويت بها كما خلقت أول مرة ليس عليها جبل ولا فيها واد، وإذا العشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع وبلا حالب لما دهاهم من أمور الآخرة، وإذا الوحوش جمعت بعد البعث ليقتص من بعضها لبعض وتصير بعد ذلك ترابا إظهارا لعدل الله إذ لا تكليف على البهائم، وإذا البحار سجرت أي أوقدت فاشتعلت نارا، وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأشكالها الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت تدفن وهي حية، وكان هذا من فعل الجاهلية، فكان الرجل في الجاهلية في أحيان كثيرة إذا ولدت امرأته بنتا دفنها حية، إما خوفا من السبي والاسترقاق وإما خشية الفقر والإملاق، وسؤالها توبيخ لوائدها وجوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال التي كتبت فيها الملائكة ما فعل أهلها من خير أو شر تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه. روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة، والمؤمن لما يعلم أنه من الناجين ويبلغ بذلك غاية عظيمة من السرور بإعطاء كتابه بيمينه يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين في ذلك اليوم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. وأما من كان من الخاسرين الهالكين يوم الدين فحاله كما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا

عظيم. إخوة الإيمان، إن من أعطي كتاب أعماله بشماله يجد سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء، فيتمنى لو أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أفعاله، يتمنى لو أن الله لم يبعثه للسؤال فيقول يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وسلطانه أي ملكه وقوته الذي كان له في الدنيا زال عنه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال، وأدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل تدخل من فمه سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا وتخرج من دبره. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. وما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالكفر موجب للعذاب، أي لمن مات عليه، بل هو موجب للعذاب الأبدي الذي لا نهاية له. قال

أطعنا الله وأطعنا الرسول. وسواء كان الكافر قد ولد لأبوين كافرين أو ولد لوالد مسلم ثم ارتد باعتقاد كفري، كان اعتقد أن الله جسم أو ساكن في السماء أو جالس على العرش أو منبث في كل الأماكن، أو ارتد بفعل كفري كأن داس على المصحف مع علمه بأن ما يدوس عليه هو المصحف، أو رماه في القاذورات مع علمه بأن ما رماه هو المصحف والعياذ بالله تعالى، أو ارتد بقول كفري كأن سب رب العالمين عند الغضب أو المزح، أو قال يا ابن الله ومراده والعياذ بالله يا ابن الله، أو استهزأ بشيء من الدين كما يحصل من بعض السفهاء فيما يسمونه بالنكت في هذه الأيام مما يتضمن الطعن في الدين ليضحك الناس بزعمهم فيخرجون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والضلال وهم لا يشعرون، وقد لا يرجعون إلى الإسلام لظنهم أنهم ما زالوا على الإسلام، وذلك لبعدهم عن مجالس علم الدين ولانغماسهم في الدنيا وملذاتها وشهواتها، فيبقون على الكفر حتى تقبض أرواحهم وهم على تلك الحال والعياذ بالله تعالى، فيكونون في عذاب السعير خالدين فيها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. تحول حفل زفاف أقيم في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إلى حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعدما كشف عن حجم الهدايا التي تلقاها العروسان والتي بلغت 6 ملايين ليرة تركية، أي نحو 150,000 دولار أمريكي، إلى جانب مأدبة ضخمة أعدت باستعمال 35 رأسا من الأغنام وحضور آلاف المدعوين من داخل تركيا وخارجها. وأقيم الحفل في قرية موتلوجا التابعة لمنطقة بوشهاب، واستمر يومين وشهد مشاركة آلاف الضيوف الذين توافدوا من القرى المجاورة ومن خارج البلاد. والإعداد مأدبة الزفاف جرى ذبح 35 رأسا من الأغنام لإطعام الحشود المشاركة. نجحت منقذة الزواحف الهندية جاناكي ديفي المعروفة بلقب سيدة الثعابين في إنقاذ سكان قرية من ثعبان الكوبرا الملك الضخم، قبل أن تتحول نهاية المهمة إلى مواجهة مؤلمة وتعرضها للدغة من الثعبان نفسه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع فيديو تظهر جاناكي وهي تمسك بثعبان ضخم وتسحبه من بين الأخشاب والحجارة في قرية قرب الحدود الهندية النيبالية. لكن اللحظة التي بدت انتصارا تحولت إلى خطر جديد بعدما أفادت وسائل إعلام هندية بأن الكوبرا الملك باغتها بلدغة في يدها أثناء محاولتها التقاط صورة تذكارية معه عقب السيطرة عليه. ونقلت جاناكي لتلقي العلاج في معسكر عسكري بدولة نيبال المجاورة، ووصفت حالتها بالمستقرة بعد تجاوزها مرحلة الخطر. وبعد الحادثة تدخل فريق متخصص من إدارة الغابات للسيطرة على الثعبان قبل إطلاق سراحه في عمق الغابات بعيدا عن المناطق السكنية، في خطوة هدفت إلى حماية السكان والحفاظ على الحياة البرية. ورغم تعرضها لأكثر من 50 لدغة أثناء مسيرتها، تؤكد جاناكي استمرارها في عملها الذي يهدف إلى حماية الحيوانات البرية ونشر الوعي بأهمية التعامل مع الثعابين دون قتلها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

عمري، بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري. وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري، يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري.

أيها الناس توبوا من كل ذنب ووزري، العمر يمضي سريعا مثل الغزالة يجري، والموت منا قريب يا جهل من ليس يدري.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: انغرم بالحرام.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك، صلاة يتفرج بها كل ضيق، وننال بها من كل خير يسير، وتشفينا من الأوجاع والأسقام، وتحفظنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر،

صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق

0: وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: Experience a safe learning environment at AICP schools.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف.
3: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP. برًا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: في أهمية الاعتناء بأمر تعلم العقيدة الإسلامية التي يصل الإنسان من خلالها إلى الإيمان السليم، يروي ابن ماجه ما حدث به الصحابي الجليل جندب بن عبد الله الذي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أي دون البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وفي هذا الموضوع نبقى مع محاضرة علمية نفيسة للعلامة المحدث مولانا الشيخ عبد الله الهرري.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، إن خير الزاد تقوى الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حيث قدم الله ذكر معرفة به، أي علم بالله، على الاستغفار الذي هو عمل لساني. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. هو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله. فمن الجهل بالتوحيد هلك كثير من الناس، أناس أخذت طريقة القادرية والشاذلية والنقشبندية قبل أن يتعلموا علم التوحيد، ثم لم يفلحوا بل هلكوا كثير من المنتسبين لهذه الطرق، لا يعرفون خالقهم. فبعضهم يعتقد أن الله تعالى حجم ساكن السماء، وبعضهم يعتقد أن الله تعالى حجم يتحرك ويتجول ويحل في الأشخاص. رأيت رجلا من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو ابن 70 تقريبا، هو بذي أهل العلم، بلغني أنه يتكلم بالطعن في شيخ من الرفاعية من الطيبين، قصدته في دمشق في داره. في بدء الأمر قال: نحن لا نعتقد الحلول والاتحاد، أي لا نعتقد أن الله يدخل في الأشخاص، ولا نعتقد أن الله والعالم شيء واحد، لأن هاتين العقيدتين في بعض من يدعي الطريقة. ثم بحثت معه فآل أمره إلى أنه يعتقد أن الله حال في الأشخاص، فقال لا نخلو منه، معناه أن الله حال فينا. تركت الكلام معه وانصرفت. هذا ينتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني نسبا وطريقة، وكثير أمثاله. سبب هذا أنهم ما أتقنوا علم التوحيد، ما عرفوا أن الله تبارك وتعالى موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه أن يكون حجما، لا يجوز عليه أن يكون متصفا بصفات الحجم. فبعضهم اعتقد أن الله جسم حاد مستقر على العرش ينزل ويطلع، وبعضهم اعتقد أنه يتحول من صفة إلى صفة. فهؤلاء كفار، وإن لم يعرفوا كفرهم. وكم من أناس كفروا ولا يعرفون أنهم كفروا. فعليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. وأكثر هذا الفساد من المنتسبين إلى الطريقة الشاذلية المنحرفة عن أصل الطريق. طرق أهل الله كلها مبنية على التوحيد، إخلاص العمل لله. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها، ومعرفة حكم الردة، لأن الردة في هذا الزمن كثرت لتقليل إهمال الناس تعلم علم الدين. إهمال الدين كأنه ليس له شعر كبير عند أكثر الناس، أما علم الدنيا فهم يهتمون به ويسافرون لأجله إلى نواحي بعيدة ويقضون لأجله سنوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة بغير حديث ورد تسمية بعض المعاصي كفرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهم من كتب الحديث. العلماء حملوه على أن معنى قوله عليه السلام وقتاله كفر على أن قتال المسلم للمسلم إذا كان للدنيا ذنب كبير يشبه الكفر. كذلك ثبت أن الرسول سمى النياحة والطعن في الأنساب كلاهما كفر، أي يشبهان الكفر، مع أنه ورد في القرآن تسمية المتقاتلين من الأمة مؤمنين، تلك الفريقين من المؤمنين. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية فيها أن كلا الفريقين مؤمنون، ليسوا كافرين باقتتالهم، أي لا يكفرون باقتتالهم، كما سمى الفئتين المتقاتلتين من المسلمين أنهم مؤمنون، لم يخرجوا عن الإيمان بالقتال. الصلاة فعل اختياري، عمل اختياري، والنسك أي ما يذبح تقربا إلى الله كالأضحية والهدي الذي يذبح في الحج. هذا الذبح البهيمة عمل بدني للإنسان. فالآية نصت على أن هذين العملين أي الصلاة والنسك من خلق الله تعالى، ليس من خلق غيره، لا شريك له في ذلك. معناه ليس العبد ينفرد بخلق ذلك ولا يشارك الله في خلق ذلك، بل الله منفرد بخلق عمله هذا، الصلاة والنسك. ثم هناك حديث صحيح رواه البخاري وغيره، وهو أن الرسول عليه السلام كان يقول لما يعود من حج أو غزوة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الدليل في قوله عليه السلام وهزم الأحزاب وحده، بحسب الظاهر المؤمنون قاتلوا هزموا الكفار، لكن هذا الهزم الذي فعلوه ليس خلقا لهم، بل هو خلق لله، الله هو خلق هذا الهزم. قال وهزم الأحزاب وحده، معناه الله تعالى هو الذي خلق هذا الفعل الذي حصل من الصحابة، أي أنهم كسروا الكفار هزموهم. أخبرنا بأن هذا الهزم فعله، لا يشارك فيه أحد. فالصحابة بحسب الظاهر يقال هزموا الكفار، لكن من الذي هزم في الحقيقة؟ الله وحده. بارك الله فيكم وعليكم، اجتهدوا علم الدين، عليكم بالاجتهاد بتحصيل الأدلة التي تكسرون بها هؤلاء. القرآن الكريم فيه آية من فسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه لأكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا فكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل قاله بيان بن سمعان، عربي وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، أو لا يجسم الله. الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى، لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كلهم كافر، كلهم من الفريقين كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد. علماء الإسلام اتفقوا، أجمعوا واتفقوا على أن من اعتقد أن العالم أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، كافر، اتفقوا على هذا، والقرآن الكريم يشهد لذلك. قال تعالى: هو الأول، معناه أنا الذي لا ابتداء لوجوده، أنا فقط. كذلك الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، الله كان موجودا قبل وجود العالم، قبل وجود الشيء من العالم، الفراغ والعرش والسماوات والأرض والنور والظلام، والروح قبل كل هذا كان موجودا، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث صحيح من أصح الصحيح. يا بشرى من عمل بهذا الأمر تعلم علم أهل السنة في العقيدة والأحكام ثم جاهد الضلال في هذا العصر، هذا العصر عصر تعاضدت فيه الكفريات الاعتقادية والعملية، فهنيئا لمن بذل جهده في كفاح ذلك، يكون شهيدا لو مات على فراشه بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا أتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. سنتي معناه العقيدة والأحكام، العقيدة والأحكام سنة الرسول، لأن معنى السنة في اللغة الطريق، معنى السنة في اللغة الطريق. قول رسول الله سنتي يعني به شريعته، إنما الفقهاء في اصطلاحهم صاروا يقولون للعمل الذي هو ليس واجبا سنة، وللعمل الذي هو واجب في تركه معصية. أما في الحديث السنة هي طريقة الرسول. نهلله.
0: وهكذا مستمعين الكرام، كنا وإياكم في فترة مباركة استمعنا خلالها إلى المحاضرة الدينية التي ألقى علينا دررها مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظروا، الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه: اقرأوا ياسين على موتاكم. اقرأوا، أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وبالحديث الآتي باب الصدقة عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: Ensure your child's safety at AICP schools.

فداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: فالواحد ينبغي دائما أن يكون مستنفرا. نعم أقولها وأكررها وأعيدها، حربك الكبرى مع نفسك.
1: يا نفس عاقبة الذنوب لهيب،
0: حربي الكبرى مع نفسي. لهذا سموا جهاد النفس الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر. مخالفة النفس ليست بالأمر السهل، ليست بالأمر الهين. تقوى الله تعالى ليست بالأمر الهين. حتى تتقي الله لا بد من أن تكون خالفت نفسك. كيف تتقي الله وأنت لا تخالف نفسك؟ نفسك تميل إلى المحرمات، تميل إلى الظلم، تميل إلى إيذاء الناس بغير حق، تميل إلى أكل أموال الناس ظلما، تميل إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى البهتان، تميل إلى الإفتاء بغير علم، تميل إلى ادعاء العلم والمشيخة والفخفخة وأنت على لا شيء كما يقول البعض، تميل إلى هذا. أنت لا تشعر عندما تقحم نفسك في هذا أو تقحمك نفسك في هذا، أنت لا تدري، تشعر باللذة، تشعر بنشوة الانتصار، انتصرت. لكن عندما تكون على فراش الموت، هل أنت حقيقة مستعد للقاء سيدنا عزرائيل عليه السلام؟ هل أنت حقيقة مستعد للقاء الملكين منكر ونكير في القبر؟ حضر نفسك واستعد لما بعد الموت.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.

0: والعنوان الصح برو موبايل. العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
3: سماك كومباني، شركة السماك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت سونيا رزق في صحيفة الديار: تبدو الرهانات عديدة على إمكان نجاح القمة اللبنانية الأمريكية التي تعقد غدا في واشنطن. هي رهانات داخلية من قبل بعبدة والسراي الحكومي وعدد كبير من النواب والأحزاب والأوساط الشعبية بأن تشكل القمة فرصة لتثبيت الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية ومؤسساتها وخصوصا الجيش، وعلى اعتبار لقاء واشنطن اختبارا لمدى استعداد الأمريكيين لتعزيز سلطة الدولة وحصرية القرار الأمني والعسكري في يدها. أما الثنائي الشيعي وحلفائه وبيئته فينظرون إلى اللقاء بحذر مخافة زيادة الضغوط الأمريكية في ملف السلاح أو رفع المزيد من الشروط، كما يعول القطاعان الاقتصادي والمالي على زيارة من ناحية إعادة تحريك المساعدات والاستثمارات في لبنان. وعلى خط الرهانات الخارجية، فالولايات المتحدة وفق المصادر المطلعة على أجواء القمة تسعى إلى منع انزلاق لبنان في مواجهة كبيرة مع الجانب الإسرائيلي وإلى تعزيز دور المؤسسة العسكرية. أما فرنسا فتجهد لتثبيت الاستقرار الأمني في لبنان مع الشركاء الأوروبيين، كذلك الدول العربية وخصوصا الخليجية التي تترقب توفير مرحلة لبنانية جديدة تصبح ضمنها الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها. ووفق المصادر المتابعة للزيارة، فأن رئيس الجمهورية سوف يطالب الرئيس الأمريكي بممارسة الضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار التفاهمات الأخيرة، وهذا ما كرر الرئيس عون مرارا وأكد أنه المطلب الأول له على أن يكون البحث في إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى القرى الجنوبية مطلبا رئيسا وأساسيا من قبل الجانب اللبناني، مع أهمية استشعار الثقة بأن المفاوضات التي ستنتج إيجابيات تتحقق من خلالها البنود المتفق عليها وتؤكد سيادة لبنان أولاً. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد ورد في كتاب الوفا بأحوال المصطفى لعبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى ما يلي: عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا خرج من الكعبة حتى أضاء لي من الكعبة إلى جبل يثرب وأشعر جهينة، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا فقلت لقومي: والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث، فخرجت حتى أتيته فأخبرته بما رأيت، فقال لي: يا عمرو بن مرة، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى فله النار، فآمن بالله يا عمرو بن مرة يؤمنك الله من هول جهنم. فقلت: يا رسول الله، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام، وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به: وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له، فقمت إليه فكسرته، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهدت بأن الله حق، وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي، وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا، أجوب إليك الدعث بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا، رسول مليك الناس فوق الحبائك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ابعث بي إلى قومي لعل الله عز وجل يمن عليهم بي كما من بك علي. فبعثني إليهم وقال: عليك بالرفق والقول السديد، ولا تك فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فأتيت قومي فقلت: يا بني رفاعة، بل يا معاشر جهينة، إني رسول الله إليكم، أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار، وآمركم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان شهر من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. يا معشر جهينة، إن الله وله الحمد جعلكم خيار من أنتم منه، وبغض إليكم في الجاهلية ما حبب إلى غيركم من العرب، كانوا يجمعون بين الأختين، ويخلف الرجل على امرأة أبيه، والغزاة في الشهر الحرام، فأجيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤي بن غالب، تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة، وسارعوا في ذلك تكن لكم فضيلة عند الله عز وجل. فأجابوا إلا رجلا منهم، فقام فقال: يا عمرو بن مرة، أمر الله عيشك، أتأمرنا أن نرفض آلهتنا ونفرق جماعتنا ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهل تهامة لا حبا ولا كرامة؟ ثم أنشأ الخبيث يقول: هذا ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا، إني لأحسب قوله وفعاله يوما وإن طال الزمان رياحا. فقال عمرو بن مرة: الكاذب بيني وبينك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه أسنانه. فقال عمرو: فوالله ما مات حتى سقط فوه، فكان لا يجد طعم الطعام، وعمي وخرس. فخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه معه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم وحياهم وكتب لهم كتابا. فذلك حين يقول عمرو بن مرة: ألم تر أن الله أظهر دينه وبين برهان القرآن لعامري، كتاب من الرحمن نور لجمعنا وأخلافنا في كل باد وحاضر، إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر، أطعنا رسول الله لما تقطعت بطون الأعادي بالظبا والخواصر، فنحن قبيل قد بنى المجد حولنا، إذا اجتلبت في الحرب هام الأكابر، بنو الحرب نقريها بأيد طويلة وبيض تلالى في أكف المغاور، ترى حوله الأنصار يحمون سربه بسمر العوالي والصفاح البواتر، إذا الحرب دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها بالليوث الهواصر، تبلج منه اللون وازداد وجهه كمثل ضياء البدر بين الهواصر، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام

0: discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.

ما الدليل على أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله؟ روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ضرب خباءه، أي نصب خيمته عند قبر، فسمع بالليل قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة، فتعجب من ذلك. ولما أصبح جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. من قرأ سورة الملك في كل ليلة قراءة صحيحة مخلصا لله تعالى فإنه لن يعذب في القبر ولن يعذب في الآخرة، فكيف بعد هذا يتركها بعض الناس؟ هذا أمر يعجب له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سورة ما هي إلا 30 آية، أمنيت لو أنها في جوف كل مؤمن من أمتي. تمنى الرسول أن يكون كل مسلم حافظا لسورة الملك وأن يقرأ سورة الملك في كل ليلة. لا تتركوا قراءة هذه السورة بعد تلقيها من أهل المعرفة الثقات بالقراءة، الذين يعرفون القراءة. بارك الله فيكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع،

0: ولا تعن علي.
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لسانتي.

0: لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض.

0: وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا الله.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.

0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: كل شيء من العالم اللطيف والكثير ما كان شيئا موجودا قبل أن يخلق الله، إنما وجد بعد أن خلقه الله. هذه العقيدة هي عقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها هذا الذي قاله سيدنا أحمد الرفاعي، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وهذا الذي أشرعه علماء أهل السنة في الشرق والغرب،

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ويقول تعالى مخاطبا نبيه المصطفى في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ستموت وهم سيموتون. إخوة الإسلام، حري بنا أن نتكلم عن وفاة سيد الأمة وقائدها صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله للناس هدى ورحمة. فهذا يذكرنا بأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وبأن الموت حق قد كتبه الله على العباد، فأفضل العباد قد مات، ولا بد لكل واحد منا أن يموت. ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صداع في بيت عائشة. قالت: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بدأ فيه مرضه، فقلت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه. ثم اشتد أمره في بيت ميمونة، واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكانت مدة مرضه 12 يوما، وقيل 14. قالت عائشة: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خف عنه المرض، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس، لصلاة الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، أي ليرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. ولما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرباه لكربك يا أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وأتت ساعة الفراق، فراق الحبيب المصطفى لأهله وأصحابه. أتتصورون إخوة الإيمان حال آل البيت والصحابة إثر هذه المصيبة حين يقال: مات رسول الله؟ نعم، مات رسول الله، مات الذي أقسم الله بحياته في القرآن، مات الذي قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، مات الذي أضاء الدنيا بطلعته البهية، مات أحسن الناس خلقا وخلقا. إن كان هذا الحزن يختلج قلوبنا بذكر وفاته ونحن لم نصحبه، فكيف بمن رآه ومس كفه وسمع صوته وكلمه وصاحبه؟ أي مصيبة هذه التي وقعت عليهم؟ كيف كانت حالك يا أبا بكر وأنت تدخل على صاحبك وقد فارق الدنيا؟ وأنت يا عمر ما صدقت الخبر ابتداء، وحين تيقنت منه ما حملتك رجلاك؟ لا نعجب مما أصاب الصحابة بفراق أعز الناس وأجل الناس وأحسن الناس محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان الجذع اليابس أن لفراقه، فلا نعجب مما حصل لأصحابه، ولا نعجب مما يصيب المسلمين، وبالخصوص أهل التقوى والاستقامة، أحبابه الذين ذكر أنه يشتاق إليهم وللقائهم عند ذكره وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا، الصلاة والسلام عليك يا طب قلوبنا، الصلاة والسلام عليك يا ضياء أبصارنا. يا أحباب رسول الله، لما مات حبيبنا محمد قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. وقام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم في ناحية البيت عليه برد. فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله ثم رد البرد على وجه رسول الله، ثم خرج وعمر يكلم الناس. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلاها لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وأجمع القوم لغسل رسول الله، فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. وعلي يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. صدقت يا علي، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب بيض ووضع على سريره، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يأمهم أحد. ولم يدر الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه، ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، ودفن في اللحد، وبني عليه في لحده اللبن، ثم أهالوا عليه التراب، وجعل قبره عليه الصلاة والسلام مسطحا، ورش عليه الماء رشا. لما دفن رسول الله قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن عزاؤنا أنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره، عزاؤنا أنه يسمع سلام من يسلم عليه، عزاؤنا أنه تعرض عليه أعمال أمته، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا. عزاؤنا أن قبره مزار يقصده المؤمنون الولهون بحبه والراجون شفاعته يوم القيامة، وهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فاعمل أخي المؤمن لآخرتك حتى تكون مع النبي المصطفى في الجنة، وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه نور وضياء، صلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير، والنتيجة خير كبير.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
6: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
1: شركة

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل

0: التي يصل الإنسان من خلالها إلى الإيمان السليم، يروي ابن ماجه ما حدث به الصحابي الجليل جندب بن عبد الله الذي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أي دون البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وفي هذا الموضوع نبقى مع محاضرة علمية نفيسة للعلامة المحدث مولانا الشيخ عبد الله الهرري.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، إن خير الزاد تقوى الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حيث قدم الله ذكر معرفة به أي علم بالله على الاستغفار الذي هو عمل لساني. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. هو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله. فمن الجهل بالتوحيد هلك كثير من الناس، أناس أخذت طريقة القادرية والشاذلية والنقشبندية قبل أن يتعلموا علم التوحيد، ثم لم يفلحوا بل هلكوا كثير من المنتسبين لهذه الطرق، لا يعرفون خالقهم. فبعضهم يعتقد أن الله تعالى حجم ساكن السماء، وبعضهم يعتقد أن الله تعالى حجم يتحرك ويتجول ويحل في الأشخاص. رأيت رجلا من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو ابن 70 تقريبا، هو بذي أهل العلم، بلغني أنه يتكلم بالطعن في شيخ من الرفاعية من الطيبين، قصدته في دمشق في داره. في بدء الأمر قال: نحن لا نعتقد الحلول والاتحاد، أي لا نعتقد أن الله يدخل في الأشخاص، ولا نعتقد أن الله والعالم شيء واحد، لأن هاتين العقيدتين في بعض من يدعي الطريقة

0: ثم بحثت معه فآل أمره إلى أنه يعتقد أن الله حال في الأشخاص، فقال لا نخلو منه، معناه أن الله حال فينا. تركت الكلام معه وانصرفت. هذا ينتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني نسبا وطريقة، وكثير أمثاله. سبب هذا أنهم ما أتقنوا علم التوحيد، ما عرفوا أن الله تبارك وتعالى موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه أن يكون حجما، لا يجوز عليه أن يكون متصفا بصفات الحجم. فبعضهم اعتقد أن الله جسم حاد مستقر على العرش ينزل ويطلع، وبعضهم اعتقد أنه يتحول من صفة إلى صفة. فهؤلاء كفار، وإن لم يعرفوا كفرهم. وكم من أناس كفروا ولا يعرفون أنهم كفروا. فعليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس، وأكثر هذا الفساد من المنتسبين إلى الطريقة الشاذلية المنحرفة عن أصل الطريق. طرق أهل الله كلها مبنية على التوحيد، إخلاص العمل لله. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها، ومعرفة حكم الردة، لأن الردة في هذا الزمن كثرت لتقليل إهمال الناس تعلم علم الدين. إهمال الدين كأنه ليس له شأن كبير عند أكثر الناس، أما علم الدنيا فهم يهتمون به ويسافرون لأجله إلى نواحي بعيدة ويقضون لأجله سنوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة في غير حديث ورد تسمية بعض المعاصي كفرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهم من كتب الحديث. العلماء حملوه على أن معنى قوله عليه السلام وقتاله كفر على أن قتال المسلم للمسلم إذا كان للدنيا ذنب كبير يشبه الكفر. كذلك ثبت أن الرسول سمى النياحة والطعن في الأنساب كلاهما كفر، أي يشبهان الكفر، مع أنه ورد في القرآن تسمية المتقاتلين من الأمة مؤمنين، تلك الفريقين من المؤمنين. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية فيها أن كلا الفريقين مؤمنون، ليسوا كافرين باقتتالهم، أي لا يكفرون باقتتالهم، كما سمى الفئتين المتقاتلتين من المسلمين أنهم مؤمنون، لم يخرجوا عن الإيمان بالقتال. الصلاة فعل اختياري، عمل اختياري، والنسك أي ما يذبح تقربا إلى الله كالأضحية والهدي الذي يذبح في الحج. هذا الذبح البهيمة عمل بدني للإنسان. فالآية نصت على أن هذين العملين أي الصلاة والنسك من خلق الله تعالى، ليس من خلق غيره، لا شريك له في ذلك. معناه ليس العبد ينفرد بخلق ذلك، ولا يشارك الله في خلق ذلك، بل الله منفرد بخلق عمله هذا، الصلاة والنسك. ثم هناك حديث صحيح رواه البخاري وغيره، وهو أن الرسول عليه السلام كان يقول لما يعود من حج أو غزوة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الدليل في قوله عليه السلام وهزم الأحزاب وحده، بحسب الظاهر المؤمنون قاتلوا هزموا الكفار، لكن هذا الهزم الذي فعلوه ليس خلقا لهم، بل هو خلق لله، الله هو خلق هذا الهزم. قال وهزم الأحزاب وحده، معناه الله تعالى هو الذي خلق هذا الفعل الذي حصل من الصحابة، أي أنهم كسروا الكفار هزموهم. أخبرنا بأن هذا الهزم فعله لا يشارك فيه أحد، فالصحابة بحسب الظاهر يقال هزموا الكفار، لكن من الذي هزم في الحقيقة؟ الله وحده. بارك الله فيكم وعليكم، اجتهدوا في علم الدين، عليكم بالاجتهاد وتحصيل الأدلة التي تكسرون بها هؤلاء. القرآن الكريم فيه آية من فسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه لأكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح. فيقول الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا فكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل قاله بيان بن سمعان، عربي وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، هؤلاء جسم الله. الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى، لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريق غير كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد. علماء الإسلام اتفقوا، أجمعوا واتفقوا على أن من اعتقد أن العالم أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، كافر، اتفقوا على هذا، والقرآن الكريم يشهد لذلك. قال تعالى: هو الأول، معناه أنا الذي لا ابتداء لوجوده، أنا فقط. كذلك الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، الله كان موجودا قبل وجود العالم، قبل وجود الشيء من العالم، الفراغ والعرش والسماوات والأرض والنور والظلام والروح قبل كل هذا كان موجودا، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا الحديث صحيح من أصح الصحيح. يا بشرى من عمل بهذا الأمر، تعلم علم أهل السنة في العقيدة والأحكام، ثم جاهد الضلال في هذا العصر. هذا العصر عصر تعاضدت فيه الكفريات الاعتقادية والعملية، فهنيئا لمن بذل جهده في كفاح ذلك. يكون شهيدا لو مات على فراشه، بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا متمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. سنتي معناه العقيدة والأحكام، العقيدة والأحكام سنة الرسول، لأن معنى السنة في اللغة الطريق، معنى السنة في اللغة الطريق. قول رسول الله سنتي يعني به شريعته، إنما الفقهاء في اصطلاحهم صاروا يقولون للعمل الذي هو ليس واجبا سنة، وللعمل الذي هو واجب في تركه معصية. أما في الحديث السنة هي طريقة الرسول. نهلله.
1: وهكذا مستمعين الكرام، كنا وإياكم في فترة مباركة استمعنا خلالها إلى المحاضرة الدينية التي ألقى علينا ضررها مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري.

من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة. وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك، اللهم لك الحمد، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها واحشرنا عليها.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أعزائنا المستمعين والمتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم بحلقتنا الثانية برمضان، أكيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وعلى موجاتها 91.1.3 و.5 ميجا هرتز أف أم.

في رمضان ترق القلوب ونسارع بفضل الله تعالى ومنه وكرمه على الاغتراف من أبواب الخيرات الكثيرة، ومن هذه الأبواب سيرة خير خلق الله سيد

0: بدي استقبل معي بالاستوديو فضيلة الشيخ المهندس عمر عيسى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم ومرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك. إذا أردنا أن نبدأ حلقتنا من لحظة الدعاء، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وماذا كان يقول في ليالي رمضان؟ خلينا نسمع منكم أكثر.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا قبل ما نبلش بهذا الموضوع لابد من بيان مقدمة، وهي أن نبدأ بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة.
0: لا.
1: رسول الله هو أحسن من نقتدي به، رسول الله هو أحسن إنسان وأعظم إنسان وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن عم نقتدي فيه، نحن وعلى يقين إنه العادات اللي عم نقتدي فيها بالرسول هي أحسن العادات وهي أفضل العادات، كما قال العلماء: عادات السادات سادات العادات. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وادعوه خوفا وطمعا. والسيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فنحن نتطلع كل خصلة منيحة ذكرها الله تعالى حسنة ذكرت في القرآن كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بالنبي محمد. فلما نسمع قول الله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، طمعا في الإجابة، بعض الآيات تضرعا وخفيا، هذا يدلنا على أن الرسول كان إذا دعا ربه دعاه وهو عليه الصلاة والسلام خاشعا متذللا متعبدا لربه سبحانه وتعالى. والنبي هو الذي علمنا وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهون المراد القرب المعنوي، أي أن الدعاء أقرب ما يكون للإجابة إذا كان الإنسان في سجوده، أظهر هذا الإنسان مظهر التذلل، الافتقار، تضرع، اللجوء إلى الله، وضع جبهته اللي هو الرأس. قد ايه عزيز عنا لما تشوفي واحد بده يكرم واحد تاني ببسله جبهته.
0: نعم.
1: هذا لإكرامه. فالإنسان عم بيحط هيدي الجبهة على الأرض يسجد، وهكذا كان يفعل رسول الله يسجد، وفي سجوده يدعو، في سجوده يدعو عليه الصلاة والسلام. وكان من أكثر دعاء الرسول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول ويعلمنا أن نقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا دعاء عظيم، لأن الإنسان يرجو أنه هو يموت على الإيمان، يرجو أنه يموت على الإسلام. ثبت قلوبنا على دينك. وكان من دعاء الرسول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وغير أدعي الرسول علمنا أنه ندعيها تسمى جوامع الدعاء، يعني الدعاء اللي هو مثل لما السيدة عائشة سألت الرسول عليه السلام. السيدة عائشة نأخذ منها كتير تفاصيل لأنها زوجة الرسول، فكانت تسأله وتكون معه ويقوم الليل وهو في بيتها،
0: كانت تتعلم منه في الحال والمقال.
1: هذا هو. فنحن كتير منرجع أنه لما قالته السيدة عائشة وأكيد لما قالوه الصحابة غيرها من الصحابة، لكن السيدة عائشة شافت أن الرسول قيام الليل، سألت الرسول عدة أمور. من جملة ما سألته قالت له: يا رسول الله، إذا وافقت ليلة القدر بماذا أدعو؟ بعض الناس أحيانا

0: يقعد يروح فكره انه يلا ادعي دعاء 2 3 4 5 حط ليستة وجهزها، اذا شفت ليلة القدر حط الورقة دغري ادعي. النبي علمها دعاء قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا دعاء عظيم، لانه اذا الله عفى عني شو بعد بدي من الدنيا كلها. اذا كنت من الذين عفى الله عنهم فامنني من العذاب ورحمني عند الموت ورزقني الجنة، شو بده بقى الإنسان بالدنيا كلياتها؟ هذا النبي اللي علمه السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول ذات يوم فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فالتمسته بيدي فوقعت يدها على قدمي رسول الله ووجدت النبي عليه الصلاة والسلام وكان ساجدا. شو عم بيقول؟ اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، يعني أعوذ بك من أثر غضبك علي، أعوذ برحمتك من عذابك يا الله. نبي عم بدعي بالسجود عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول قدوة لنا في هذا الأمر وفي غيره. كثير من الناس احيانا بيقول لك انه انا بدي امر يحصل معي، بدي يتحقق معي. طب النبي علمك ادعو في سجودك، استغل هذا الوقت اللي انت ساجد فيه متذلل ادعي.
1: يعني مع انه هو النبي، بس النبي كمان قال افلا اكون عبدا شكورا.
0: ان شاء الله هنجد بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فنبي حتى علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا اراد ان يستجاب دعاؤه فليسلك أسباب استجابة الدعاء. كيف الواحد إذا بده يحصل مال رزق يسلك أسباب الرزق، مع أن كل هذا الأمر بتقدير الله،
1: لكن يعمل بالأسباب.
0: من جملة ذلك أولا أنه يكون على طهارة، يستقبل القبلة، يقول الحمد لله، يثني على الله ويصلي على الرسول ثم ليدعو. وورد في بعض الصيغ عن الرسول، بعض الصيغ ورد فيها أنها اسم الله الأعظم، وهي كما أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقول العلماء اسم الله الأعظم المفرد هو الله، لكن ورد في بعض الصيغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وليدعو بعد ذلك. فهذا من مفاتيح الدعاء لاستجابة الدعاء
1: ما شاء الله.
0: وهذا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليدعو الإنسان كما كان يفعل رسول الله، بتضرع، بتذلل، بخشية من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت غزوة الأحزاب بقي عدة أيام عم يدعي للنصر حتى نزل جبريل في مسجد الفتح، اللي هلأ كتير يمكن المستمعين راحوا عليه لما زاروا المدينة. مسجد العالي هيك صغير، فبطلع على المساجد البقايا. هناك مكث رسول الله يدعو عدة أيام. فهذا التعليم للإنسان اللي بيقولنا أحيانا طب ما أنا دعيت وما حصل، طب انت استمر، انت استمر. الانسان ما مطلوب يتعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا الذي ورد في الحديث ونهانا عنه رسول الله. يدعي لانه الدعاء عبادة، من اعظم مظاهر العبادة والافتقار الى الله، ولا سيما بالاحوال الصعبة اللي عم نمر فيها. ما قلنا الا الدعاء. الانسان يقعد يدعي ويحاول يتحرى الاكل الحلال والملبس الحلال والمسكن الحلال، فإن ذلك كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء. وهون في أمر جدا جدا جدا جدا مهم ولابد من بيانه. الدعاء مهما كان كتير ومن أي إنسان كان، من أي إنسان كان حتى من الرسول، ما بغير مشيئة رب العالمين. ما شاءه الله لابد أن يحصل. فبعض الناس هون قد يقول طب نحن ليه ندعي؟ الرسول كان يدعو وكان يعلم أن مشيئة الله لا تتغير، وهو الذي قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وورد في الحديث أنه قيل يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فالنبي كان يعلم ومع ذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء مظهر عظيم وفي ثواب. الواحد ما بده الثواب، واحد ما بصلي التطوع النفل غير الواجب مش بيذكر، طب الدعاء ثواب وهو سبب لحصول المطلوب. مثل ما أنه يعني سبحان الله نحن الواحد بيسلك أسباب بهذه الدنيا، قد يحصل قد ما يحصل. بتلاقي المزارع بيطلع بيزرع وبينطر وبيسقي وبيهتم وبيتعب تحت الشمس وبتقط الظهر وعم بيسقي ويعمل ويتعب، وآخر شيء قد ما يطلع المحصول، قد ينتزع، قد يمرض، يصيبه آفة مرض علة، قد يحصد.
1: صحيح.
0: واحد يتوكل وليمضي في الدعاء كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل.
1: شيخ رح ننتقل على السؤال الثاني اللي نحكي عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت تظهر رحمته في كلماته وشفقته تجاه أمته؟
0: حبيبي رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم، عن جد الواحد لما يطلع كيف كان الرسول ويقرأ بالسيرة كيف كان الرسول، يعني بتخيل قديش نحن ببعض الأحيان نغفل عن تعاليم الرسول. الله تعالى قال في حبيبه محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة رحمة وهدات عليه الصلاة والسلام. دوس كانت قبيلة ظلمت فجرت فسقت. قالوا الصحابة يا رسول الله إن دوسا فجرت ظلمت فسقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هن طلبوا منه أن يدعو عليهم، فالنبي رفع يديه. سأل بعض الصحابة هلكت دوس، دعاء النبي منه مثل أي دعاء إنسان ثاني. قالوا هلكت دوس، سأل اللهم اهدي دوسا وأت بهم مسلمين وأسلم. هذا رسول الله
1: عليه الصلاة
0: النبي
1: والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام كان مع شدة إيذاء الكفار له ولأصحابه، لما بعث الله إليه ملك الجبال قال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظام بمكة كبار أطبقن عليهم ما بيطلع حدا منهم. قال النبي أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد إذا الإنسان بده يطلع يطلع ولينظر كيف كان رسول الله مع الصبيان الصغار ومع الأولاد الصغار. ليش بنطلع على الأولاد؟ لأنه بتلاقي هلأ الناس كتير منهم بيكرموا الكبار، لأنه بالغالب لأنه الكبار يتوقع أنه النفع منهم. الصغير شو بتقول شو أنا بجيب له هدية، ما
1: في ناس حتى الكبار بينقوا منهم مين اللي عن جد رح يلاقوا منهم النفع،
0: مين بدنا نكرمهم مين ما بدنا نكرمهم مين بدنا نزورهم مين ما بدنا نزورهم. الرسول ما كان هيك أبدا.
1: نعم.
0: الرسول ما كان يفرق بين غني وفقير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما كان الرسول يكرم الصغار هذا شيء بدلنا على أنه لا يكرمهم إلا لطلب الرضا من الله سبحانه وتعالى، بفرح لهم قلوب بحمسهم. هذا الصغير لما يشوف الرسول أكرمه وهو في صغره حيكبر على شو؟
1: حيتعلق
0: على حب الرسول،
1: على حبه. صحيح.
0: على حب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله هو الذي قال من لا يرحم لا يرحم. كان الرسول ذات يوم على المنبر يخطب، الرسول كان لما يكون على المنبر كأنه منذر جيش، منه مثل أي إنسان لما يكون على المنبر. دخل الحسن والحسين وهما يتعثران أول مشيط عليهما السلام، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر حتى التزمهما ضمهما عليه الصلاة والسلام. علمنا رسول الله حتى البهيمة كيف نرحمها؟ بهيمة كيف نرحمها؟ لما عندما جاءته حمرة شيء بيشبه الحمامة وشكت إليه بأنه قد أخذ منها فرخيها، فقال النبي من أفجع هذه بفرخيها؟ قال بعض الصحابة أنا. قال ردهما، رد لإلها، حمامة اجت لعند الرسول عم تشكيله. لأن الرسول علمنا ما بيجوز لإلنا أننا أن نفرق بين الأم وولدها بالبهائم إذا كان الولد ما بيستقل عن الأم، ما بيعرف يعيش لحاله عن الأم، ما بيجوز، بيكبر بعدين شيء تاني بعده صغير. هذا من رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو اللي علمنا وفي كل ذي كبد رطبة صدقة، حتى إذا أطعمت الهرة. هذا مع البهائم ومع الصبيان شو الحال كان مع الكبار؟ كيف تعلقت قلوبهم بالرسول عليه الصلاة والسلام حسن معشره؟ أسأل الله أن يجعلنا على مقتدين به.
1: آمين، اللهم آمين. شيخ حكينا عن دعاء النبي وعن رحمة النبي، خلينا نحكي شوي عن صلاة النبي وعن قراءة القرآن. يعني أنا حبيت هيك أجمعهم شوي، أجمعهم لأنه نحكي
0: النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام
0: لما كان وقت الصلاة كان يقول أرحنا بها يا بلال، وهو الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، لذته في الصلاة عليه الصلاة والسلام، لذته التي يشعر بها في الصلاة عظيمة. هو النبي وكان يأمر الناس إذا أموا الأئمة، يعني قال إذا أممتم فخففوا. في بوران قد يكون الكبار بالسن، هذا اللي عنده حاجة فخففوا. عبد الله بن عباس نام بليل من الليالي عند ميمونة خالته، هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فنام رسول الله حتى انتصف الليل. لما صار نص الليل كان من عاب العادة انه بنص الليل يصيح الديك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقوم. قال فقام رسول الله ثم قرأ الخواتيم من سورة آل عمران. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق، هو بيكون جلد بقلبه ماء بعلقه على الحيط، توضأ منه النبي ثم قام يصلي. وقف عبد الله بن عباس على شماله فأمسك النبي بأذنه وأداره إلى جهة اليمين، لأنه بتعرف الواحد إذا كان عم بيصلي شخص ثاني عم بيصلي معه بيوقف على يمينه.
1: نعم.
0: ثم صلى ثنتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، يعني 12 ركعة. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فأذنه بالصلاة. بالليل يقوم يصلي ويقرأ القرآن، قرأ الخواتيم العشر، العشر الخواتيم من آخر سورة آل عمران. والنبي كان يصلي وما أجمل قراءته وهو يقرأ القرآن. يعني إذا كان نحن بنسمع هلأ قارئ بيعجبنا كتير، وقال لك بعض الناس أنا كتير بنبسط، أنا شخصيا مثلا كتير بحب أسمع للمنشاوي، لأخونا الله يجزيه عنا خير الحاج معروف، تلاقي قراءته فيها هيك يراعي الأحكام. فكيف إذا كان هدول الأشخاص اللي نحن تعلقنا فيهم بالدنيا هون، كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أحسن الناس صوتا، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وأن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، أحسن الناس صوتا. كيف كانت قراءته؟ بقول بعض الصحابة وهو البراء بن عازب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحلى صوتا منه، ما سمعت أحدا أحلى صوتا من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعض الصحابة وهو جبير ابن مطعم عندما سمع النبي يقرأ والطور قال كاد قلبي يطير من الفرح. هذا رسول الله، وإذا قرأ كان يقرأ قراءة مع مراعاة المدود، يعني مش مثل هلأ بعض الناس لما يقرأ بتلاقيه يعني بيقرأ بعجلة، يلا بدي خلص، بقول لك بدي اختم القرآن بالأسبوع مرتين، اختم مرة وراعي الأحكام.
1: صحيح،
0: اختم مرة وراعي الأحكام.
1: نعم،
0: هو الواحد المهم أن يراعي كما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقف عند رؤوس الآيات، وهذا الذي ورد، وهذه السنة. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقف عند رؤوس الآيات. فهذا كان مما وصف الصحابة به قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يستمع إلى القرآن. جاء ذات يوم إلى بعض الصحابة وهو عبد الله بن مسعود، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل وأنزل عليك، أنت الذي علمتنا إياه. قال النبي إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت حتى وصل عبد الله بن مسعود إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له النبي حسبك، نظر إلى عيني رسول الله، قال فرأيتهما تهملان بالدمع، بيسمع ويبكي عند سماع القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم ارزقنا رؤيته في المنام وسماع صوته الشريف المبارك.
0: آمين
1: آمين. حكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد يعني ما في ملل، بالعكس بيحب الواحد يزداد من السماع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والله شيخ عمر بدي أتشكرك كتير على حلقة اليوم.
0: الله يجزيكم خيرا،
1: وبدي كمان أطلب منك ما تنسانا من الدعاء،
0: وكذلك المستمعين.
1: نعم،
0: وأنت كذلك
1: إن شاء الله.
0: المستمعون ما ينسونا من الدعاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء.
1: بارك الله فيكم.
0: يعني هدول الواحد بقدرهم، حبوا هالإذاعة العظيمة اللي انبنت على خدمة الدين، على نشر الخير بين الناس.
1: أكرمكم الله. إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته عرفت أنك لم ترى بجماله ولن ترى. كانت معكم ميان دمشقية، بدي ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আত-তাইয়িবিন আত-তাহিরিন ওয়া বা'দ আ'লামু রাহিমাকুমুল্লাহু তাআলা বিতাওফীকিহি আন্নাহু লা ইয়াজুযু তাহরীফুল কুরআন ফিল কিরাআতি ওয়া লা উযরা লিল জাহিল আল্লাহু তাআলা ইমতাদাহা কওমান ফাকালা ফীহিম الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله فإذا كان الإنسان جاهلا كيف يعرف أنه يقرأه كما أنزله الله لابد أن يتلقى القرآن عند إنسان قارئ ثقة عارف بالقراءة ثقة ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله وفي كلامه رضي الله عنه فوائد منها منع تحريف القرآن لفظا ومعنا وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة قاله الفخر الرازي وغيره وهذه الآية وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة كما يفعل كثير من الناس لا يأتون بالسين صافية ولا بالصاد صافية ولا بالدال من مخرجها ولا بالضاد من مخرجها ولا بالجيم من مخرجها لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقل ما ليس لك به علم وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله من لم يصحح القرآن آثم وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم في أن ترك تصحيح القراءة فيه إثم فضلا عن أن يكون فيه أجر وثواب وقد قال الحافظ المنذري في شرحه على مسلم قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة يعني يحسن القراءة مع الصعوبة ليس يحرف القراءة إما لكونه في بداية التعلم والحفظ أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا ولما كانت القراءة عليه شاقة فله أجران أجر بالقراءة وأجر التعتعة في التلاوة والمشقة في القراءة أو التعتعة بسبب ثقل اللسان خلقة وطبيعة وقيل إن الذي يتتعتع هو الذي يتردد في التلاوة لضعف حفظه وإتقانه لكن والله تعالى أعلم الأول هو الأصح والأقوى لأن اللسان إذا قصر في الحفظ والمراجعة وحصل له تردد في التلاوة والقراءة فإن هذا لا يكون له فيه مزية أو فضل لأنه أهمل المراجعة والحفظ وكون الذي يتتعتع له أجران لا يدل على أنه أفضل درجة من الماهر فقد يكون للماهر أجور أكثر منه وذلك لمهارته ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كم للماهر من الأجر وإنما قال هو مع السفرة الكرام البررة وهي بشارة عظيمة بلا شك لكل من اعتنى بكتاب الله وحفظه وأتقنه وأكمل قراءته وأتمه فإنه يكون مع ملائكة الرحمن السفرة الكرام البررة انتهى من كلام المنذري رحمه الله ويؤيد ما ذكرناه حديث مسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد ولا شك أن الذي يقرأ القراءة
وفيها التحريف أن عمله رد أي مردود عليه، ولا يكفي أن يقول نيتي قراءة القرآن مع الغلط بالتنزيل، فإنه يكون موزورا غير مأجور، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أراد أن يقرأ القرآن للثواب والأجر فليقرأ على قارئ عارف ثقة، ثم بعد ذلك إن قرر له صحة قراءته يقرأ ما شاء من القرآن لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الخصال الثلاث.
1: روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه.
1: الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. الصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة.
0: والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه.
1: والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل.
0: ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب.
1: واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كما سبت الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم، يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد، والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم، الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة. ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة. كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأرض رحيم القلب واجبر عبيد.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة الأحزاب إلى الآية الخمسين منها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد. الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل. قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليلة، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا، لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا، هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية، مستحيل أن يكونوا صوفية. وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس هذا كذاب، فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال ايتوا به، فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته، ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، فقال له جماعته الذين آمنوا به أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس، فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة، قال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر، وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا، إنما هذا اختلاف ظاهري. ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهر قبل نحو 80 سنة قال حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه، ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا ما هذا؟ فقال استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دنس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
3: سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
4: صلوا على المصطفى.
3: سعد
4: يا عيني. نعم
3: سعد.
4: نعم يا عيني.
3: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
4: يا حبيبي يفتح عليك
3: سعد الجد ثنيات اللويحين. سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي

على وادي المنحنى، على وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني على وادي المنحنى طال المدى، ليتنا لا غيبتم عنا.

0: بيزيدك.
1: طال المدى طال

0: الرويدة من حسين. يا عيني عرب،
1: يا عيني
0: عرب.

0: الحر الجوى قد توالى التنفي فحن علي.
1: الله الله
2: يزيدك
0: كان بدي بهوان.

0: وعلى تفنن واصفيه بحزنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي
2: ايوه يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

مما ورد في القرآن الكريم في ذم دار الغرور، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا من خلال هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات لها بحسب اللغة العربية معنى واحد واضح، وفيه أيضا آيات متشابهات وهي التي تحتمل بحسب اللغة العربية أوجها عديدة. فيأتي أهل العلم والفهم والنظر والدراية والتفسير ويفسرونها بما يوافق ولا يخالف أصل الشرع ولا مقتضى اللغة العربية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلا من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له ثيميون الراهب، وكان صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح. وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها. وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان، يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم ثيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان وليا ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له ثيميون إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إله الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام ثيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم. وكان من أمر ثيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي